هنا عزاء الوطنية الشادية عزاءتكم ردوشات عينما كنتم أحبنا من جديد نقول لكم أهلا وسهلا بكم عينما كنتم. صباح الخير صباح الرحمة والبركات مستمعين ومستمعات عزاء الوطنية الشادية، لتاني مرة نقول لكم صباح الخير. الحالية معنا في البيت في شواري في تكاسة في الكارات معنا من كل مكان بالضبط مستمعينا في داخل العاصمة وضواحيها مختلف الأقاليم عن البلد، تلك معنا في العلال في المديريات وبالضبط في داخل الفرقنة، نقول لكم صباحكم خير عبر إذاعتكم الإذاعة الوطنية الجديدة راديو تشاد. سبع وأربع دقيقة في داخل الاستديو تروح عن الإذاعة الوطنية الجديدة، أكيد ده وقت المحدد لكم عشان ترقوا فوق البرامج العربي بالدارجي من الإذاعة الوطنية الجديدة. خلال 75 دقيقة نقود سوا مانة الساعة و15 دقيقة. بعد ما سمعتوا الزملاء باللغة الفرنسية نذكركم يقدمنا ويخدمكم قدام على لف البيطون المهندس روغوبير أجيدي. أما معاكم محدثكم جلال حسين يحيى، خلال 75 دقيقة نسموكم أغاني متنوعة ونسموكم البلقات الصباحية. لو كان تمت 57 دقيقة تلقوا النشرة الصباحية مع زميلي أبكر حسن بخاري. بعد النشرة لو كان في زمن ممكن نقدر نستمر معاكم وأنتم المستمعين كونوا معنا وأني معكم لغاية 58 دقيقة سوا نرجع نسميكم أول فاصل خناي، بعد الفاصل كمان طوالي نرجع ونقلكم البلاغات اللي عندنا لها.

سبعة وثمانية دقيقة في داخل استديو راديو تاتا. أهلا بكم لتاني مرة مستمعين الإذاعة الوطنية الشادية. إليكم البلاغات الصباحية من الإذاعة الوطنية الشادية. الإدارة العامة المتابعة للوزارة حين الإصلاع الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد محمد طاهر آدم ودا إندنجا في كارتي جوي سكسون 3 إلو زون 18 لو 8 يمشي بأوراقه في الإدارة العامة بكونوا أنجا حين دي عند مشكلة ويعتبر البلاغ دا ككونفوكاسيون ليا. الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيدة عائشة إبراهيم أبكر هي دي عند نجا في كارتي دي جانجيلي سيكشن 1 لو 106 لو 6 تمشي بأوراقها الرسمية في الإدارة العامة بكونه أنها هنتا دي عندها مشكلة وتعتبر البلاغ دا ليا هي كونفيكاسيون. مطلوب من السيد تيمان مختار صالح نور هو دا عندنا في كاركي مشاقة سيكشن 3 إلو 110 لو 20 يمشي بأوراقها في الإدارة العامة المتابعة للوزارة انت الاستصلاح الاراضي والتمدن والسكن بيكونوا انجا انت دي عندها مشكله ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. الاداره العامه المتابعه للوزاره انت اصلاح الاراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد صالح الطاهر عدم هو دا عند نجا في كارتي مشاقة سيكشن 3 إلو 93 لو 1 يمشي بأوراقه في الإدارة العامة بكونه النجا انت دي عندها مشكلة ويعتبر البلاغ دا ليا كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة انت الإصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد جبرين أبكر عند نجا في ساجيري كوكاي سيكشن 1 إلو 106 لو 7 ولو 9 لو 11 ولو 13 يمشي بأوراقه عن النقاط انت دي بكونوا النقاط دول عندهم مشاكل ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. مطلوب من السيد يحيى عبد الله محمد عند نقا في كارتي انجيري سيكشن عفوا نيجيري في النيجيري سيكشن 1 لو 104 لو 8 يمشي بأوراقه الرسميه النقا انت اللي بيكونوا النقا انت عندها مشكله ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون.

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعدة تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب كان داير بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: بريكاش أربح كاش في كل أنحاء حنتشات. ما عندك إنترنت؟ ما في مشكلة. ما عندك تليفون كبير؟ كمان تقدر تلعب. فقط دق نجمة 178 من أي مكان من كرجة هناك أو هيلتك أو قرية الانتقائد فوقة وأبدأ لعب وأربح وإنت في مكانك. استمتع بمراهناتنا كرة القدم وألعابنا البيمي واللوتو كلك قاعد بدون انترنت وفوق جوائز كبيرة مرة واحد. والأدل من ده كله الربح حقك ده يتحول مباشرة في حسابك على موبيل موني. انت بس ما عليك إلا تدوب نجمة و178 من أي شبكة على اتصالات في شات وتأكد التذكرة حقك نجمة 178 جيس رمسا الرابحين الكبار. قريكاش المراهنة متاحة للجميع.
2: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: 17 دقيقة في داخل استديو 3 حنا روديكات إليكم النشرة الدارجية الصباحية مع زميلي أبكر حسن مقاري. صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور زميل جلال حسين يحيى. صباح الخير مستمرة روديكات إليكم نشرة الأخبار من اليوم 16 ربيع الأول 1448 هجرية. ونبدأ بالعناوين. الوزير حنا الدولة وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج دكتور عبد الله صابر فضل استقبل أمس الصباح الممثل الجديد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. بعدها كمان الوزير استقبل أيضا المسؤول عن البيئة الدبلوماسية لمملكة هولندا في بلدنا التشاد. الوزراء الاثنين عن الصحة العامة والتجارة والصناعة لموا خشمهم عشان يقش مرة واحدة المخدرات والتدخين والكهول المخشوشة. ولا في النشرة تلقوا أخبار آخر. فديلا ناوين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. الوزير هنا الدولة وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج دكتور عبد الله صابر فضل استقبل الممثل الجديد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وكلموا في القضايا الإنسانية في تشاد. تشاد الهيغايدة تستضيف آلاف من اللاجئين الجايين من السودان، جمهورية إفريقيا الوسطى، الكاميرون ونيجيريا. وكيد ما مرك من المقابلة الممثل الجديد للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين أكد قال هم ناقشوا مع الوزير في القضايا الإنسانية وحالة هنت اللاجئين بصفة عامة. وقال الحكومة التشادية جددت التزاماتها الكامل والدائم عشان تسهل الأمل للمفوضية. وشكر الحكومة التشادية الدائما قادية تتآون معهم في جميع القضايا الإنسانية، خاصة قادة توفر لهم الغذاء وتحميهم وفتحت أراضيها للآخرين الجايين من الدول المجاورة. ده في وقت الأزمات والنزاعات والتغيرات المناخي. وقال هم أن بخدموا مع الحكومة سوا بسوا وبتأموها ماليا حتى يلقوا حلول بالكامل من أجل تحسين حياة اللاجئين. بعد كمان الوزير عن الدولة وزير الشؤون الخارجية دكتور عبد الله صابر فضل استقبل المسؤول عن البيئة الدبلوماسية لمملكة هولندا فلوريس فانتاجيك الخدمة تكملت في بلدنا التشاد. الزميلة حليمة محمد ساكن والتفاصيل.
2: اللقاء كان لما وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية والتشاديين القاعدين في الخارج دكتور عبد الله صابر فضل مع المكلف بالبعثة الدبلوماسية حنا مملكة هولندا في بلدنا تشاد لوريس بان أجيك. والملمة دي بقت بعد 3 سنوات من ختينا رئيسا للبعثة الهولندية في تشاد. وبعد ما مرقوا من المقابلة دي كلم مسؤول حنا البعثة الهولندية بكونوا هم ناقشوا مع الوزير كثير من القضايا اللي بتقص قوين علاقات حنت التعاون أم بين تشاد وهولندا، ودا في كثير من المشاريع. وأيضا أعلنوا بداية هنا مشروع تجريبي لتوروا في شرق هنا بلدنا تشاد وفي مدة هنا 14 شهر وبتكلف 10 ملايين يورو. والمشروع ده ينفذوه في منطقة وادي فيرا. وأكد مسؤول البعثة بكونه هم جاهزين ليطلقوا مشروع كبير يستغرق سنوات كثيرة، ودال عشان يدعموا فوق المجتمعات المحلية واللاجئين. نذكر بكونه المقابلة دي حضرت فوق المكلفة بالبعثة الدبلوماسية الهولندية الجديدة.
1: الوزارة هنت الصحة العامة والوقاية ومعها وزارة هنت التجارة والصناعة لموا عشان كلهم يربطوا خشمهم سوا ويجاهدوا ضد المخدرات والتدخين والكهول المغشوشة والمخدرات الآخرة اللي اسمها كولوس والحشايش والبونغو والسجائر الإلكترونية. ممثلة برنامج الوطني لمكافحة التدخين والمخدرات في تشاد دكتورة نينو جي مبيرو قد أردت النتائج جاهنت الأمل الدرسوا الخبراء والفنيين عن الوزارات وقالت 50% من الفئة هنت الشباب المراهقين بيستعملوها. الوزير عن التجارة الصناعة نجيبولو فانغا ماتيه قال الجهاد ضد المخدرات والمواد الضارة بتعتبر مسؤولية مشتركة وتخص الكل. الوزير عن الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم قال استعمال المخدرات والمواد الضارة بتنعكس سلبا وبتسوي نفسيات وعندها أواخب سلبية اجتماعية واقتصادية، أولا كتخص سيدها اللي بيستعملها وتانيا كمان بتخص المجتمع كذلك، وطلب من الكل التعاون وخليه يكثروا الحملات هنت التوئية خاصة في أوساط الشباب عشان يوقفوا مرة واحد التدخين وكل الكهول والمواد اللي بتأثر في النفس عشان يحافظوا لمستقبل عن الجيل القادم. الأمين العام لولاية وداي جنجار غاسبار رأس في مدينة بيشي بداية رسمية هن أعمال الورشة هن التدريب للخطة بخصوص الأزمة الرئوية في 13 ولايات التابعة لمشروع دعم الثروة في ساحل برابس الدي بحضور كثير من الشخصيات الإدارية والفنية في الميدان. الزميل جدو محمد بركة يكلمنا كم يوم يخدموا والهدف منها.
3: الورشة دي تديمه لمدة هنتا 3 أيام والهدف حقا كمان عشان هناك يقدروا يشوفوا كمان شنو المشاكل اللي قاعدة تعاني فوق الثروة في 13 ولايات التابعة للمشروع هنا برابسة 2، وده بخصوص الخواطر الحالية قاعدة كمان تعيش لمناطق الساحل وخاصة المكان هنا المتعلق بالثروة الحيوانية. في كلمته بالمناسبة الممثل هنا المندوب الإقليمي هنا الثروة والإنتاج الحيواني محمد آدم سيد كان رهب بالاختيار هنا مدينة عبشية كان بيجي فوق على عمل انت الورشة ويتركز بما يخص العامية انت الإدارة انت العاصمة الرعوية اللي هي اليوم أصبحت حقيقة وقاعدة تنشاف وتحتاج كمان لعمل جيد عشان يخذوا على الثروة بصورة عامة. أما من جانب المسؤول هنا لبيسة انت الوزارة انت الثروة الحيوانية شريف أبكر رادوتوم كان ذكر الأهداف انت الورشة وطلب كمان من المشاركين عشان يدقلوا بلا زيادة لكي يمرقوا بمعلومات واسية وده عشان يجيبوا نتائج السما والعمل حقي يبقى بالتنسيق في الميدان لكي ينقذوا الثروة من الأزمة الحالية قاعدة تعيشة. أما من جانب الأمين العام لولاية وداي جنجار غاسبار وضح بكون الورشة دي مهمة بلا زيادة لأن الثروة قاعدة تعاني بلا زيادة بالأخص كمان في المناطق الساحل، وطلب كمان من المشاركين عشان يلفتوا انتباه لكي يجيبوا حلول واسية عشان ينقصوا فوق كمان الثروة وخاصة كمان الناس القاعدين بعملوا أيضا في مجال الثروة. نذكر بكون الورشة دي جماعة أكثر من 30 من المشاركين على جايين من 13 ولايات على تابع للمشروع برابسة 2، وفي خلال 3 أيام يقدروا يبادلوا أفكارهم ويقيموا كمان كل الخواطر ويخططوا من أجل الإنقاذ ويردوا كمان في العظمة انت الثروة في المناطق انت الساحل. أبشي جدو محمد بركة للإذاعة الوطنية التشادية.
1: في الصف السوداء بقى أمس الصباح حفلة مراسم جنازة هنت المراقب في الإذاعة الوطنية بابيجي جيتنا جان المتوفى يوم 23 أغسطس في العاصمة نجمينة بعد مرض قصير. بدوا المراسم بالأناشيد والترانيم وسمعوا كلمات هنت الأسرة أولا والأصدقاء الشهدوا لي بالأمل والطيب الأخلاق وبهب خدمته وبأمل بكل جدية. مدير الإذاعة الوطنية جيمي فانزو ورئيس السلطة التقليدية كامبا إبراهيم ليجي كلموا الواحد بعد الآخر وقالوا هم فقدوا أخي ورجل أخلاق طيبة وما بتتوصف مع الكبير ومع الصغير، واليوم خلى فرقة بالهين صعبة وقدموا تعزياتهم للأسرة. بعد ده نقول الجسمان في هيلة ديلبيا بولاية التانجيلي. السبعة وستة وعشرين دقيقة مستمعين الأعزاء، قبل ما نختم نعيد العناوين. وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج دكتور عبد الله صابر فضل استقبل الممثل الجديد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبعد كمان استقبل المسؤول عن البيس الدبلوماسية لمملكة هولندا فلوريس فان أجيك. الخدمة تكملت في بلدنا تشاد. الوزارات الاثنين وزارة الصحة العامة والوقاية ومعها وزارة التجارة والصناعة لموا كلامي واحد عشان كلهم كي يجاهدوا ضد المخدرات والتدخين والكحول المغشوشة والمخدرات الآخرة الكولوس والحشائش الآخرة الضارة للجسم. فدي النشرة هنا اليوم 16 ربيع الأول 1448 هجرية، القراروكم بكر حسن بخاري. النشرة إن شاء الله تسموها بعدين بالساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع زميل جلال حسين يحيى. هنا نجمعنا راديو تشاد. مع السلامة، التيات قيلوا بالآفية.

0: صباح 32 دقيقة في داخل استديو تروح أنا ردت يا أحبانا من كل مكان. نقول لكم أهلا بكم لتاني مرة بعد ما تابعتوا النشرة الصباحية الدارجية مع زميلي أبكر حسن بقاري وسميتوا أقاني متنوعة. نرجع نقول لكم بلاغتنا المفضلة. سيب مناجر كات دلمة حتى كان فتح قسم جديد لكل الطلبة والطالبات بالقسم العربي وبالأخص للعربوفون عشان يقدروا يقربوا للمعهد ويسجلوا ويكسبوا خبرات عالية وتدريب مهني, وده يعني في داخل المقر سيد مانجم القائد في مدينة أنجمينا. سيد مانجم دل محد الوحيد اللي كان يعني فتح قسم خاص أنا مانجم وبالأخص كمان في التدريب عن الأكاديميك عن الإنفورماتيك وبعض من المواد المهمة اللي كان تكون جيل عن المستقبل. سيب مناجم جاتو هو كمان بقول التسجيل فتح وببدأ الدراسة رسميا من يوم 15 أكتوبر 2026, وده بالأخص للناس اللي كان دارين يواصلوا في قسم أنا بيتس ليسانس ماستر. وبالمناسبة لسنة 2025-26 سيت مانجم كان كون برنامج خاص عشان يخط خطة جديدة لكل الطلبة والطالبات لنجاحهم ومستقبلهم الدائم. سيت مانجم القائد في كاركي سبانغالي وراء الاكس اوتيل هونغ كونغ, وهو كمان بابا فاتح لتسجيل كان دائرين التوضيحات ممكن تقو تنادو في 66-92-16-50. نكرر الرقم 66-92-16-50 ده الرقم اللي كان تقدر فوق تنادو الإدارة نسيت مانجم بلاق حنا حزين سيمو بالخبر الحزين المحير شديد لزميلهم المناضل الشجيع الجنرال دي برغات حسين إبراهيم محمد إتنو المرحوم. كان قدم شيء كبير للدولة بالروح المخلصة والضمير الصافي والوطنية المخلصة للبلد. بالخبر الحزين ده أنسين بريمير مينيستر إيمانيال نادينغار بيقدم تعزيات الحرة لأسرة حن المرحوم وبالأخص للمارشال ديكات سون إكسلانس محمد إدريس ديبي إتنو ولأسرة إتنو بصفة عامة. المرحوم اللهم يغفر ليا ويرحم بالجنة والأحلال. مرحوم كمان اللهم يولكم الصبر. صديق حسن جدو حسن قربة الحاج آدم دوغورو أبكر إدريس جد حسن أمر عائلة يونس دليجي دنا ملمي الجوني محمد عبد الرحمن محمد نوح جبرين زايد حسن موسى الشيخ أبو قريس قال خرسة آدم دركو جبرين محمد عبد الله الحاج أجد محمد الحاج تشيغو أبونا الحاج جبرين موسى حسن يارو حسن عبد الرحمن آدم شيني جيمي محمد الشيخ جدة كوزي شيخ عيسى نويري لهم الحزن ببلغوا لجميع الأهل والأخوان وناس الإرفي الداخل وبرا حنا جاد والكاميرون بوفاة حنا أبوهم وأقوهم حسن إدريس المعروف بحسن أبسويف الكان توفي أمس يوم الجمعة يوم 28 شهر أغسطس 2026, والصدقة بتقع اليوم في كاركي لاماجي. نكرر بلاق صديق حسن جدو حسن حسن قربة الحاج آدم دوغورو أبو بكر إدريس جدة حسن حسن عمر عائلة يونس الدلقي دنا مليمي الجوني محمد عبد الرحيم محمد نور محمد نوح جبرين زايد حسن موسى الشيخ أبو قريسة قال خرسة آدم دركو جبرين محمد محمد عبد الله الحاج الجيت محمد الحاج كيكو أبونا الحاج جبرين موسى حسنة يارو حسنة عبد الرحمن آدم شيني جيمي محمد الشيخ جدو كوزي الشيخ إيسا نويري لهم الحزن ببلغوا لجميع الأهل والأخوان وناس الإرفي الداخل والبرة حنا تشاد والكاميرون بوفاة حنا أبوهم وأخوهم حسن إدريس المعروف بحسن أبسوف الكان توفي أمس يوم الجمعة يوم 28 شهر 8 2026 والصدقة بتقع اليوم يوم السبت في كاركي لا ماجي المرحوم اللهم يغفر لي ويرحم بالجنة وأهل المرحوم كمان اللهم يوليهم الصبر 7:38 دقيقة في داخل السجو تروح عن هردو تشات لكل مستمع حاليا معنا لتاني مرة نقول لكم أهلا بكم خليكم معنا
1: بقدر جودك كثير ما انا هذا مراكيب ضعب شروب جابت فنانة طلب دان ابو هرس يا تغريب كلامة اي جامو صلقا يدريش القرون انطرانة ولد بكر في زمانة تاجرنا حب دكانة قج كريب كانتانة فقينا سعد التورم عبارة اخط مرا حمر ريك المهر جلعانة هشغل دمنقة ملانة دقدقت الكفتير البكت النجام عجين غيركنا انقطل قاع في عقدنا قد مولانا أبوها لا لأقل أي بيت بفضل فوق ماما فضل الزوج قبل صغر مصرام ماما سقب كان نهل ستير جريد نقل في دانا أنا جيد نسليم من استر غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقما مرارة ما كل لهم قسيب لا من بكيش لنارة راكب ألي وسيلة بجمل مع النقامة كل الغبون في بارة ما بخبر يا رديدا كتل لبارة في الدوار الصنط وقرقارة فوقما بدنا سلوس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زمان نركب خط ذكر نشرب بنانا نباها النشيط من هر متويانا قلبنا عمر لنا بقانا الما يا باي وقال والناس ليك ويش قلبي أنا دفاقا المالك يا قلبي ضابط لي عاقة تم الليل والنار حتى المنام ما تاك حوما جنقا مدين العابة الطارة خراني قلقاك جدادة زميك بفوق دنبيت قشم كلمة برياقة مخشم الله بمطاري بمر دعابة قادر سيادة ترقى ربي شرابة للناس نقول لي أنا مرحابة أختك يلولى التوضيق الكضابة بعد وانا عارف الليل بجوها الدابة فجل بيت البكام كم بقت كذابة الماسي ناكت الغروب الحمر ضنابة اتنات الصبر العقول أبتابة مقش من بغه الليل والكاف جبابة مشارا دبا جبا تمثنا في التلابة أمكي بالسوق اللغم في الشوك إن جزائر تابة هنجول بيت مهقيق من نبذب التبابة أردي سلاقيني الماسي قدر تابة العمر كن قصر في الهود بشوب العمر كن ضال حيين تران اللاقا قلب النازلية كويسة الله واي كلامان واحد بتريد كتاب ابني ولا نباير ما يقيد ليك نهايل تم الوحيد تم العرايل تم القدر مقيدنا التايل كم مصليك قايد النسائل الزغرات تسايل بيت الخير رفية بيت قلب رفية بيت أرايل هنجور جمل البدي يسيد بيك لي جايل قطع عنده باللي شق لك ورسائل مطرق بيت هجري بطن الجزائل شدرت مجيلة جم بطن الحوائل عيون الحار تفضل وتابع المقايل عيونك مكب قطرة لب الكلائل أم غش من بغه الليل ولايم جزائر بيت البهوز الناس فوق السرائر بيت البرب الناس أمت الدبائر بيت البقين في الدار بطن القبائل قلب الشايف في المدار هنا الشيقات ناشم بسائر بريد طروانا بالكبائي يا عيني على بيت مطور انديه من هاي

الشتيلة لكل المستمعين نقول الصباح صحيح مع الفنان عيسى موسى. هذه قصة لحبيبنا الحاليين قاعدين يتابعونا من داخل مونغو, من داخل بيتشين بالذات, معانا من جليندن بونغور. نقول لكم أهلا بكم, وأنتوا أكيد في ذاتكم 94.5 لكل المستمعين الحاليين قاعدين يتابعونا. رقوبة رقيدي في قدام الله لفال بيطا, أنا معكم خطوة بعد خطوة لغاية 8:15 نقول لكم باي باي. نقول صباح سعيد لمستمعين الحاليين قاعدين بيتابعونا في داخل الدكاكين والمحطات للسفريات بدون فيس.

بعد ما سمينا عيسى موسى بقولنا الشتيلة. اها يا سلام، نقول صباح الخير، رقدتوا عافي، شين حالكم، اصبحتوا بخير ان شاء الله، انينا عافي وانتو كمان اكيد زينا حلو العافي زي ما بقول اخواننا. صباح الخير لكل الامهات اللي حاليا قاعدين بيتابعونا، وللابهات القاعدين حاليا بيناولوا الشام الشاي، نقول لكم نتمنى لكم يكون شاي لذيذ كمان والبشر باللبن. سيد الكافي كذلك قاعدين نقول لكم صباح الخير، كل القاعدين بفطورة حاليا نقول لكم اها يلا نسمع.

الجبة الخيلة ورادت لسمايلة اتنينها تتشد في أسحر الفايلة روحي لي فيشالة لدربك الشايلة روحي لي فيشالة بدربك الشايلة وقلبك يشوفك

0: مالك الجمال وارا. كلمات صباحية، كلمات لها معاني وكلمات حساسة. أحلى ما يكون لتاني مرة كل المستمعين حاليا قاعدين تتابعونا. نتكلم باليوم السعيد، يوم الوحيد اللي كان فرضت لنا البلدية، ونفس اليوم ده ممكن يكون في داخل العاصمة وضواهيها، وممكن في بعض من الأقاليم الآخرين. ده يوم معروف، يوم السبت. يوم السبت ده يعني أي واحد بعرف، كان تاجر كان ما تاجر، كان زبون كان عامل، المهم أي واحد بعرف بيكون اليوم ده يوم عن النظافة، وما يوم كامل، ساعات بس، ممكن 3 ساعات أو ساعتين أو 4 ساعات ممكن نقوله، ممكن يوم ده كان بيجي يوم كامل كله ما بطل، بيكونوا شنو بقولوا النظافة من الإيمان أكيد. طيب ما لا فرضوا لنا الوقت ده من الساعة، ممكن نقول من فجر لغاية الساعة 9 و10، ده ممكن كل الدكاكين الأسواق وكل الأماكن ده تكون نظيفة مسدودة لشيء مساكت. ومعروف قال لنا يوم ده يكون يوم، والساعة دي تكون يوم عن النظافة فوقها. طيب أنينا ما لليوم ده نخلو أو الساعة ده نخلو تفو الساكت. كالتجار تيتر كان بيجي بقودوا خشم الدكاكين، بقودوا بتونسوا وبقودوا آدي ما لما هم ما نطق بالرج الزمن بس يفتوا دكاكينهم. كلام شنو بقولوا ما عندنا ناس قاعد يقشوا لينا بالفعل، لكن انت قاعد ساكت ما رب بقول لك ساكت أغطم ساكت. اليوم ده خليه يكون يوم لكم انتو خاص، من البيت تجي جاهز بمائداتك، حتى تجي كما بمائدات كنت تجي بالواسكة أنا قديمة، عشان تقدر تجي انت كله تحري خوان وادين ده انت تنظف بيدينك أحسن. قلنا خلاص هي السوق ما سوينا، قعدنا في البيت. طيب ما لانا في البيت كذلك نقود آدي ما لمعنا، فما عديل خلي أنينا كي بنفسنا كي نقوم نخدمه فجر ده زي ما بعرفه زمان، يعني الناس معروف كيوم أنا نظافة مش يوم الأحد والسبت، ده الناس بمرقوا، أي واحد بقوش خشم دربة من داخل بمرقوا برا دكر بمرقوا، بيجيبوا لهم في مكان واحد بتشو بحرقوا، وبعد ده يعني بشيروك عندهم مكان وصخروا بودوا بدفقوا بيت، فده العديل. فعنينا ما لا ما نهب النظافة وكده، بالفعل الواحد بيهب بنظف بيته من داخل لخشم الدرب، بقول ما لما القدام لا كله يوالينا، فخلينا نحاول عشان ننتهز الفرصة دي. أي واحد قال لي مركو يشيل لي مشكاشة، اللي يشيل لي راتو، اللي يشيل لي بيل، ونمرقو كلنا سوا دايمرق وننظف بيوتنا أو خشم دربنا، فبمشي الله يعني نقدر نكون نظيفين. لو كان أنا نظيفين نقدر نساهمه في نظافة على بيوتنا، على شوارينا، على كارتي حقنا، على أسواقنا، وعلى وطننا. الوطن محتاج أن ياتوا يخدم الشيء ده، إلا أنينا بس ما خلت تقول ده أني لزي الإيال وكده كده، لا أنت بنفسك قوم، أنت بنفسك قوموا، كلنا سوا نخدمه. نرجع زميل ريكوبير فأني سمينا فاصل بعد ده نقبله للمستمعين. أحا وي
1: سلام ورقة.
0: اها
1: مرة زين يا بودي سلام ورقة.
0: يلا
1: اما بيت البخاف الله اما وين بيت البزر مكة. مرة زين بيت كي مقابلنا بجم ايه نمشي نهوت ادنا
0: ده الكلام
1: السجادي لين من اجابة
0: ده السؤال
1: جاب لنا دوتنا خايفوتا كبير القرية قلو قل من تم كبير القرية قول البنات تم دق لنا عربة مسلكة رقبي تمشي اللي أخذ بركة أما هو يقولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة دردلي فرد قنم زرقة السجادي لين من إجابة زرايلة شال برد قلبة من المياريم شال برد قلبة شال قمر بلا خديجة خلى بنيتة زرايلة شال برد قلبة زرعين عشال برم قلب عشال نقول شقيرة خلي الهديد برا زرعين عشال برم قلب من عجاوينا عشال برم قلب زرعين عشال برم قلب يمر بسوق الدنيا زمان كلوة قلب برماد الدنيا زمان كلوة زرعين عشال برم قلب عشال الفقير خلي الكتاب برا زرعين عشال برم قلب عشال رابي خلي عيال بندا أما هو يقولي سلام ورقة كن زولا ماشي على لونا كن زولا ماشي على لونا وين من عدم اين بقيت نجدة بيت البقر اين بقيت كهلا كن زولا ماشي على لونا قر الخير هيل بقيت قرى كن زولا ماشي على لونا المرفعين خالق بلا جابة الهلوب خالق بلا رقبة كم زولا ماشي عليلونا كم زولا ماشي عليلونا الوزير رجل بك الطبقة القرنق وقف للقجة كم زولا ماشي عليلونا كم زولا ماشي عليلونا طير البخاد ربي بك مخشمة كم زولا ماشي عليلونا الكاتي راسة بك سلاة كم زولا ماشي لولونا كم زولا ماشي لولولي أن أم شال طرق جابة والأيدي راسة بجي كورة أما هو يقول سلام ورقو كم زولا ماشي لولونا الزراف هيلي بجي رقبة أتقدي لنا من إجابة جو سقري منا صبا جانا جو سقري منا صبا جانا في بشة تقى نقاقيرا في عاتيا ود مكاسيبا في ملفي كسق أسفلطة أزاك الوادة شيلاتة بقين تسئي قال دي شيلية دوه بطيه دي بمشي بداب البيه دي كان جقم فيه تلقى الطلاب فيه قال سبينا الزين ما لك تسأو كي قال انكسو قادي ديولي سنين تقري سنت سبينا زين ما لك تسوي كذا لانك السوق عادي دين سنين سجري فضل القنقو قمك تل ولده فضل

0: سبين الزين معنا كيسو كاد لان كسو قاري جلسني سجري في جفيت دم فنيق الله في بعدي تسر يلو بيا قال سبين الزين معنا كيسو كاد لان كسو قاري جلسني سجري سبين الزين معنا كيسو كاد لان كسو قاري جلسني سجري شوف الدقل انبرت تتنى بقراك زي حتى سبيل ناشي فوق السموك طالب على كسبي الدبوق الزين فوق النميل كادي سبيل الزين ما لك تساوي كذا لن كسوق هذه جلسني تجري السجادي لانا من اجابة قلت لي ادرك اين تقول كهلا توري ادرك اين تقول كهلا ابتبق عشان رقد فوقا السكين قادت على الخرزة السلاق قم الدور فوقها مصاريني كل ما لا شبكة لقيت منه كل قبك سبقة أما هو يقولي سلام ورقة البودة لا شدوسة في جيت فوقة الكربات إنه لا جيت سروة سبب في البحر بريلة بطن برمو ما في زونن إلا بيجيب ولده ما في زونن إلا بيجيب مرتا شتى سبالة تقولنا دكور همرة ثم سكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيء إلا بلا الله
1: أكيد ما في شيء بلا الله قال إسرائيل لينا عقيف أن جم قل لينا فرقة إيال العم نوقف موسى شوفير كلم لنا بثلاثة كلمات مهمة ونتمنى الله كمان ما يقبل لنا الكلمة الأخيرة دي الله ينجينا من الجو فنتمنى للجميع عشان تفكر وتسأل رب العالمين بيكون الله يسخر لنا ويسهل لنا وللمزارعين ولكل الناس عشان الله يفتح لهم ويجيب المطر يجيب المطر بيكون الناس قد تشكي مشكلة انت الزراعات فنرجع بعد موسى شفير كلم لنا بالجو وقصف لنا الحيوانات وعرفانا كيف المقد فقال ده سنت الجو بعد موسى شفير طوالي نرجع نسمع فاصل ممكن يعجب الكل واكيد يعجبكم نقول فوق صباح الخير لكل المستمعين محمد حاو مغرا بنغالي صباح الخير وكل مستمعين القديم يتابعونا يا الميصلة صباح الخير بدون فريس مستمعينا يا البيبكم ما نسيناكم من داخل دربالي نقول لكم صباح الخير يا البلالة صباح الخير كلكم معنا ممكن نقوله مال بنبي صفا أخواننا من عباشة قادم بتابعنا نقول لكم صباح الخير أمجار سيناك مالي سيناكم أكيد يلا ما تنسوا كان بيجي 8-15 نقول لكم باي باي

بقول حيا دمية كل المستمعين حاليا معنا، نقول لكم أهلا بكم عبر إذاعتكم الإذاعة الوطنية تشادية 94.5. لتاني مرة نقول لكم صباحكم خير. بعد الفاصل نستمع لفاصل غنائي الثاني و صباح الخير دركتر، نقول لك صباح الخير. هناك لكل المسلمين حاليا قاعدين يتابعونا بالأقص من داخل لك وضوحيها، هناك أسرة الحاجة سنيتي، جميعا نقول لكم صباح الخير بدون فريس. يلا

يجدوا مع المستمعين بقول خضر عمي يا لي مشكل الأمانة. وي في عين ما بعرفه بقرب أمانة فيه، وفي عين بعرفه بقرب الأمانة. الأمانة شنو؟ الإيال السلام الأم لازم

حرام عليكم. ده أمانة ما من الراجل، ممكن نقول من رب العالمين. كيف تخلي الأمانة؟ حرام عليك، ولكن خليت رما بخليكي مرة، كيف قلبه يكون معك؟ يلا نسمع الفاصل، بعد ده نرجع للمستمعين.

أكيد أكيد أكيد، بقول كان خليتي قلبي ما معك، دايما مع المستمعين. ألا يقيدوا مع المستمعين؟ أها، ولا كيف ده الكلام شبدة؟ بس هم قلتوا أنا أقول لك صباح الخير أنت وأسرتك بالعقاس هناك لعسرة محمد الكتابي من فرشة، وكل تقسيمنا الحاليا قاعدين بلفوف من جمعنا. أها يلا باقي لنا 5 دقيقة نقول لكم باي باي.

Rogobert Agidi, من إيجيدو ودانا لكفاني تكفينا بكلمات الصباحية أكيد يلا أها شباب ما نريدنا وين أنا قردولي أنبسطنا أنا كابلاي يلا أها يلا تسلم ده تايرت أنا زمان إنه فالير ما ليش ألسا كنت عندكم فالير لكن ما شبان أول الله جواكي دوفات كان بيجي التاير ولا بيجي السواك بحجو فوق في لب الهلة أها يلا

زي ما بقولوا اي شيء في وقته حلو اكيد. وي انا امس ما يقزي عيوم والبقى باكر كمان سيدة الله. أنينا نقول لكم كل بداية لحن حياة والمبدع يكمل لكل شيء له عجل. داب وصف العشارة وكنا المحدد لنا كمل أو انتحى قعنا وقعدت معنا قلل 75 دقيقة. سميناكم البلاغات الدعايات والنشرة الصباحية مزميلي أبكر حسن بخاري. برنامج بالقسم العربي الدارج الصباحي قال زي كمل لكن تلقوا إن شاء الله بعد عشية مع زملة بإذن الله. خلال ساعة قدمنا وقدمكم وهو كمان قدم الألف البيتون ساعة وخمستاشر دقيقة المهندس روجوبير أجيدي. أما محدثكم معاكم أول مايك خلال 75 دقيقة من عزاكم الإذاعة الوطنية الجدية دكتور عن بيرسون جلال حسين يحيى. نخلل المكان نترك المايك للشيف دوبلوم تولوم قيوس وكمان يشيل القيادة ويستمر معكم بكلام صراحة. كليانا كان أمر عفيني وعدكم في حلقة تانية إن شاء الله. نعلكم سعيد إلى اللقاء. باي باي أو تشاو.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ، حيث نفتح معكم نافذة جديدة على موضوع يحمى الأسرة والمجتمع.
3: حلقتنا اليوم تسلط الضوء على الدور الذي تؤديه مدارس تحفيظ القرآن الكريم في تعليم النساء والفتيات. ويسعدنا أن نستضيف السيدة أسماء محمد جبريل، مديرة مدرسة أبي ذر الغفاري لتحفيظ القرآن الكريم للنساء والفتيات. السيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: في البداية ممكن تعرف للمستمع مدرستك ومن متى اتأسست وشنو الفكرة الخلتكم تبدوية في تأسيس المدرسة؟
4: مدرسة أبي ذر الغفاري أسست عام 2009، ولله الحمد والمنة بدأنا بجدية، وهذا فضل من الله.
3: الحمد لله.
4: والكل أراد أن يلتحق بهذه المدرسة وينضم إلى حلقات التحفيظ، فبدأت مشوارها ولله الحمد والمنة. نعم. ب200 طالبة.
3: جميل.
4: وبدأت الدفعة الأولى، لكن لم تجد حيزها من الإعلام، حفظوا 8. بعد كأن انطلقت هذه المدرسة ولله الحمد والمنة، تخرجت 32 حافظة.
3: جميل.
4: ثم 40 حافظة، وما زلنا مستمرين في تحفيظ البنات والأمهات والأطفال.
3: طيب، من خلال النشاطات التي تقومون بها، ما هي أبرز الإنجازات؟
4: أبرز الإنجازات تحفيظ كتاب الله عز وجل
3: ولله الحمد،
4: وثانيا النساء بذلوا جهدهم بفضل من الله، بنوا مسجدا خاص للنساء في داخل المدرسة
3: هنا في العاصمة الجميلة.
4: نعم، في مدرسة أبي ذر الغفاري.
3: ما شاء الله.
4: وبعد الأنشطة مثلا يعني مظلة للحافظات، 3 مظلات في داخل المدرسة.
3: بدعم خاص أم من جهات أخرى؟
4: من الطالبات نفسهم.
3: جميل.
4: ما في أي دعم يأتينا ولا من الخارج ولا من الداخل، لكن من الطالبات نفسهم.
3: ما شاء الله.
2: تمام. السيدة أسماء، بعد ما عرفنا الأهداف الخلتكو بتقروا القرآن الكريم وبتربوا فوق الأوين والبنات، شنو الإنجازات القدرة حققتها المدرسة من وقت ما أسستوها لحد هسي، وكيف الخريجات القدرتو خرجتهم في الفترة دي هم خدموا شنو للمجتمع؟ هل قدروا ساهموا وخدموا للمجتمع؟
4: نعم.
3: كيف؟
4: يعني بعد ما تخرجوا بدوا يعني يحفظوا البنات، يساعدون يعني مساعدة ما عادية أبدا، ما شاء الله تبارك الرحمن. وبعدين يدعو الناس تعالوا التهقوا بالمدرسة وأحفظوا مدرسة نيندا كذا وكذا، هم ذات يعني بدي آياتهم يعني خلى الناس يلتفتوا حول المدرسة، بارك الله فيهم.
3: يا سلام، بارك الله فيه، ربنا يحقق لكم الطموحات والأهداف. هل السيدة أسماء المدرسة تستقبل جميع النساء والفتيات الراغبات في حفظ كتاب الله؟
4: نعم، تستقبل جميع الفتيات والأمهات والأطفال.
3: نعم.
4: كل من أراد أن يلتحق بهذه المدرسة فالباب مفتوح.
3: وكيف يمكن للراغبات الالتحاق بهذه المدرسة؟
4: بعد الاستفسارات يجي يستفسروا، دايرين يعني ندرس معاكم، بس أننا عندنا التسجيل له وقت محدد نفتح ثم نقفل، لكن نقول لهم خلاص حاليا ده مقفل، تنتظرونا في الشهور المقبلة، وقت الشهر خلاص اللي يأتي ونفتح فيه المدرسة نسوي الإعلان في المحاضرات، خلاص التسجيل بدأ، فالناس كلها تقبل إلى المدرسة.
3: ما شاء الله تبارك الله. نسمع كثيرا أو الناس تقول السيدة أسماء هي متشددة في جانب النقاب وجانب الإباءة، فهل يمكن أن توضحي للمستمع حتى يفهم بأن السيدة أسماء هي تريد تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى ولا تريد شيئا آخر من ذلك؟
4: نعم، هذا الكلام يقال كثير، لكن نحن لا نلتفت إليه، إنما الواجب علينا أن نقوم بما أمرنا الله عز وجل.
3: ما شاء الله
4: تبارك وتعالى أمر المرأة أن تتحجب، أما مسألة غطاء الوجه ده يرجع للمرأة لنفسها. أنا في شروطي بكون المرأة تلبس حجاب كامل. النساء لما تقول لهم غطي وجهكم الواحد يفر على طول.
3: يا سلام.
4: يعني غط الوجه يعني مسألة خلافية بين العلماء.
3: صحيح.
4: حبيت عشان نتطرق عليه.
3: صحيح.
4: الغطت فجزاها الله خير، الما غطت كل إن شاء الله في المستقبل تغطي وجهها، لكن الشرط الوحيد الحجاب كامل.
3: صحيح، كما قلتي الظاهرية لهم كلام والحنابلة لهم كلام والشافعية لهم كلام. على هذا الأساس كما قلتي عسى الله سبحانه وتعالى يكون النساء يمتثلن بهذا الشيء الجميل والطيب. المرأة متى ما غطت وجهها هي تكون يعني في أروع أو طبقت شرع الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هذا شيء جميل جدا.
2: طيب أستاذة أسماء محمد جبرين، في جانب حنا تحفيز القرآن الكريم، شنو البرامج والأنشطة اللي بتقدمها المدرسة مثل التجويد والفقه والسيرة النبوية وغيرها من العلوم الشرعية؟
4: نعم، في علوم أخرى، كتاب التوحيد لابد المرأة أن توحد الله عز وجل، لأن القرآن لوحده ما يكفي إلا ما التوحيد، وعندنا كتاب الطهارة وهو عمدة الأحكام، وعندنا السيرة النبوية، وعندنا المحاضرات والوصايا والإرشادات. فالمرأة من خلال الوصايا والإرشادات والمحاضرات يعني تقدر يعني تصل إلى أعلى قمة في حفظ كتاب الله عز وجل، لأن القرآن يحتاج إلى المرأة أن تحرك إيمانها من الداخل حتى يساعدها الله عز وجل في حفظ القرآن الكريم.
3: هل كل هذه الجهود أو الإبء الثقيل تقوم بها السيدة أسماء لوحدها، أم هناك من يساعدك في هذا المجال؟
4: في داخل المدرسة في معلمات واقفين معي وقفة لا توصف أبدا، جزاهم الله خيرا.
3: ما شاء الله تبارك الله.
4: ومن الخارج الوالد جزاه الله خيرا واقف معي، أسأل الله أن يبارك في عمره.
3: آمين رب العالمين.
4: هناك أبو العيال الزوج مساعدني أيضا جزاه الله خيرا وبارك الله في أعمارهم.
3: الله أكبر، الوالد والزوج، هذه صراحة يعني شيء صفة جميلة جدا لا تنطبق في أي مرأة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك في أداء هذه الرسالة النبيلة، خاصة تحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى.
4: آمين.
3: السيدة أسماء، أنت بكل صراحة لديك الثمرة من الخريجات، وخاصة الطالبة خديجة جمال عبد الله وحواء حسن عمر التي تبلغ من العمر 12 سنة وحفظوا القرآن الكريم، فأنتم كطالبات ممكن تقدروا تدون نموذج من القراءة، خاصة التلميذة حواء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

0: تدون. صدق الله
1: العظيم. جزاك الله خير وكثر الله من أمثالك. سؤال آخر، الطالبة من النماذج الطيبة أيضا الطالبة خديجة جمال عبد الله، وطبرت من إحدى الطالبات التي تفوقت أو التي حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى كريم القرآن الكريم كاملا، وقدمت كلمة في مناسبة التخرج. خديجة، هل يمكن أن تحدثينا عن شيء عن هذه المدرسة الجميلة؟
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: هذه المدرسة تعتبر بمثابة الأم لنا.
1: الله أكبر.
0: حفزتنا وأرشدتنا وعلمتنا وأنتنا الدافع عشان نحفظ القرآن الكريم، وجعلت القرآن في منصب عينينا.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله. لكن وراء كل هذا الجهد امرأة عظيمة.
1: الله.
0: الحمد لله، أدت دورها كأنها صحابية في عصرنا.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: وبفضل معلمات كريمات، ونحن مهما حاولنا إنه نكفيهم أجرهم ما هنقدر.
1: الله.
0: لأنه دول الناس هم ما شجعونا وشالوا بيدينا ودونا لأن نحفظ كلام الله سبحانه وتعالى، فما نقدر نكافيهم مهما سوينا ومهما اجتهدنا، وكيف ما هنقدر نكفيهم أجرهم. بس أسأل الله يوفقنا حتى ندعو لهم.
1: الله.
0: ورحلة الحفظ كانت رحلة شيقة ورحلة مميزة، واجتمعنا فوق أخوان القرآن الكريم سبحان الله، كانوا لنا كأنهم إخوة من أم لن تلدهم لنا سبحان الله. الحمد لله إنه حمل بأيدينا حتى حفظنا القرآن الكريم. أسأل الله يوفقنا حتى ويعيننا حتى إنه نوصل الرسالة وبقدر ما نقدر إن شاء الله.
1: إن شاء الله رب العالمين. أخوات جليلات، يحفظنا القرآن الكريم ونحن كل الأوقات ضيعناها هكذا، وكلماتك صراحة تسلك القلب. سيدة أسماء، نحن لا نقول لك إلا جزاك الله خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى كبنو هذا العمل الطيب الجميل يكتب لك في ميزان حسناتك إن شاء الله.
0: آمين.
1: وهذا إن دل فإنما يدل على جهود الوالد الطيب الذي سمعنا عنه الكثير وقدم الكثير صراحة لهذه الأمة، خاصة في مجال الدعوة وفي مجال العمل الإنساني. ونحن أيضا كنا نسمع عنه منذ أن كنا صغارا، وهو صراحة قدم الكثير، وأنت ثمرة من لجهود هذا الوالد، والطالبات التي أمامي أيضا ثمرة من جهودك أنت، فهذا يرجع لله سبحانه وتعالى وللوالد الذي قدم هذا العمل جديد. الكلمات الطيبة التي خرجت من طالباتك أو الثمرة التي قدموها أجزى حتى لساني عن التعبير أمامكم، وأنا أخجل فتيات بهذا الأمر وهم يحفظن القرآن الكريم كاملا. في ختام هذا اللقاء، ما هي الرسالة التي تودين توجيهها إلى أولياء الأمور لتجيئهن من أجل أن ينالوا الالتحاق بهذه المدرسة وحلقات القرآن الكريم؟
2: أقول لأولياء أمور الطالبات، فليتقين الله في بناتهن، فليلتهقوا بحلقات القرآن، لأن القرآن نور في الدنيا ونور في القبر وضياء في الآخرة. أقول لهم فليتقوا الله في بناتهم، إن أرادوا الدنيا فعليهم بالقرآن، وإن أرادوا الآخرة فعليهم بالقرآن، لأن القرآن هو دستورنا وهو الذي يسوقنا إلى الجنان. وبارك الله فيكم.
3: شكرا أستاذة أسماء محمد جبرين على الرسالة القوية، نتمنى تسمع أذان ساقية. وبهذا السؤال الأخير نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نوافي، والتي تحدثنا فيها عن مدرسة أبي زر الغفاري لتحفيز القرآن الكريم للنساء والفتيات، ودورها في تعليم كتاب الله وغرس القيم الإسلامية، وإعداد جيل من الفتيات بحمل للقرآن الكريم.
1: كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير للسيدة أسماء محمد جبريل، مديرة مدرسة أبي زر الغفاري لتحفيز القرآن الكريم للنساء والفتيات، على تلبيتها الدعوة وعلى ما قدمته من معلومات وإضاءات طيبة.
3: كما نشكر المستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة معنا، على أمل أن نلتقي بكم في حلقات قادمة تحمل لكم المزيد من الفائدة والمتعة.
1: وكان في إعداد وتنفيذ هذه الحلقة عبد الرحمن أعظم رحمة وحجي حواء حبيب عمر،
3: وسجلها لكم المهندس محمد علي أرباح، وفي الإخراج عبد الله توش.
1: إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، ونتمنى لكم متابعة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية.
4: برنامج نوافذ.
5: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
4: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.

مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة، برنامج حوار الساعة اللي تسمعوه مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وأيضا بعض من المحطات الولائية التابعة للأنما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أنما تشاد. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآلية التقييم. مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآليات التقييم. زي ما تعرفوا في تشاد، يعني في الكثير من المدن الكبيرة بل المعاهد العامة انت الدولة، هناك في مؤسسات تعليمية خاصة ST وأيضا حتى الانيفرسيتي الخاصة فتحوها عشان تلبي رغباتنا أولياء الأمور عشان يقروا إيالهم في المدارس وأيضا المعاهد والجامعات الخاصة. يعني مؤسسات التعليم الخاصة الفكو في تشاد، هل هي قاعد تقري أديل وقاعد تخرج ناس عندهم كفاءة، عندهم معلومات جيدة، وهل يعتوب يخصد لهم أو بديم الإذن عشان يفتحوا المؤسسات التعليمية العليا الخاصة وأيضا الاعتراف بالشهادات؟ هل شهادات انت الـ والإنيفرسيتي البريفي دي مؤترفين بها رسميا عشان الإنسان الكمل يقدر يخدم بها طوالي مباشرة، وكيف يقدروا يقيموا يفاليه الناس القاعدين بتخرجوا من الجامعات والمعاهد الخاصة؟ ده موضوعنا في برنامج حوار الساعة لمدة هنا ساعة كاملة مع ضيوفنا في داخل الاستديو، كل من الدكتور مالا هجار ده نائب رئيس

0: دكتور إسماعيل محمد طاهر، ده نائب مدير المكلف بالشؤون الأكاديمية بمعهد المعرفة، وأيضا معنا دكتور علي يحيى قجة نائب مدير معهد كافاس. السلام عليكم ورحمة الله. إذن في مدة أنا ساعة كاملة في موضوع زي ما ذكرنا مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآليات التقييم، وأيضا فيما بعد ما ضيوفنا نقدم لهم الأسئلة ويجيبوا أنتم المستمعين القاعدين تسمعوا البرنامج، أيضا بإمكانكم تقدموا أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو ويجيبوا على أسئلتكم عبر رقم الهاتف 61 53 50 20 61 53 50 20 91 53 94 94 09 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 نائب رئيس جامعة هيكجات. السلام عليكم دكتور.
1: مرحبا عليكم السلام.
0: دكتور قدم لنا جامعة هيكجات تأسيسها والأقسام اللي فيها، متى أسست وكيف؟
1: شكرا جزيلا لك ولمتابعي برنامجك، تحية لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله. جامعة هيكجات تم تأسيسها في العام 2003 وكانت كمعهد عالي، لم تكن جامعة في حينها، فمن ثم انتقلت إلى جامعة في العام 2016، أصبحت جامعة بمرسوم من بقرار من وزارة التعليم العالي، توجت بعد الجهود التي قامت بها الجامعة في الفترات السابقة من العام 2003 وحتى العام 2016، وبناء على ذلك أصبحت جامعة. والآن بفضل الله تعالى جامعة هيكجات انتقلت في مراحل متعددة من معهد إلى جامعة، ثم في أيضا في العام 2020 أيضا من المعلومات المهمة أن جامعة هيكجات حازت على عضوية منظمة الكاميس، وتم تسجيل 8 تخصصات تقريبا معتمدة من منظمة الكاميس. ومنظمة الكاميس هي المنظمة التي تتبع لها جات في التعليم العالي حاليا. فالتخصصات الموجودة بالجامعة هي تخصصات نظرية وتطبيقية، كليات العلوم التجارية، الاقتصاد، الإدارة، المحاسبة، البنوك، التمويل، إدارة الجمارك والنقل، إدارة الشركات، أيضا كليات القانون والحقوق والعلوم السياسية بشقيها، كل أنواع القانون، القانون العام، القانون الخاص، وأيضا العلاقات الدولية والعلوم السياسية، وأيضا كليات علم الاجتماع أيضا موجود بالجامعة. أضف إلى ذلك الكليات العلمية، كلية علوم الصحة البشرية التي تم إنشائها منذ العام 2018 وبها قسم الصيدلة وقسم المختبرات الطبية وقسم التمريض. أضف إلى ذلك كلية العلوم والتكنولوجيا التي فيها كل أقسام الحاسوب مثل هندسة البرمجيات وأمن الشبكات والآي تي أو نظم المعلومات وغيرها. أضف إلى هذه التخصصات معظمها موجود في مرحلة الماستر.
0: نعم، شكرا دكتور حجار مالا على هذه المعلومات اللي قدمتها والتي تتعلق بجامعة هيكجات تأسيسها والتخصصات التي تضمها. ننتقل إلى الدكتور إسماعيل محمد طاهر، نائب المدير المكلف بالشؤون الأكاديمية بمعهد المعرفة. عرفنا عن معهد المعرفة.
2: شكرا جزيلا لك أخي عبد الصادق. طبعا معهد المعرفة هو واحد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة بكات، أسس في سنة 2021 بقانون رقم 082 صادر من وزارة التعليم العالي، وأيضا دعم هذا التصريح بتصريح آخر من وزارة الصحة في 2023 تقريبا، فهذا كان قانون أيضا يدعم تأسيس بعض الكليات التابعة للشؤون الصحية، وأيضا يقتضي الأمر القانون أن يكون هناك بعض التصريحات الصادرة من تلك الوزارة.

0: الوزارة، فبالتالي أخذ نمط تصريحين. طبعا المعهد هو واحد من المعاهد الجديدة الآن في الساحة، ويعمل على مستوى التدريس العالي أو التعليم العالي بتقديم خدمة نظرية وتطبيقية في مجموعة من التخصصات. هذه التخصصات تدرس باللغة العربية وتدرس باللغة الفرنسية، وأيضا هناك داخل هذا المعهد يوجد مركز تدريب مستمر. هذا المركز التدريب المستمر أيضا فيه مجموعة من التخصصات والدورات المنتظمة التي تكون موجودة على مدار العام، وأيضا تعمل بالتنسيق مع الكليات أو الأقسام الموجودة داخل المعهد في مسألة الدعم وتطوير وتقوية قدرات الطلاب. طبعا من أهم الأقسام التي توجد في المعهد قسم العلوم الصحية والطبية، فيه مجموعة من التخصصات، عندنا التخصصات في المختبرات الطبية، وأيضا تخصص علوم التمريض والنساء والتوليد، بالإضافة إلى أن هناك قسم العلوم الاقتصادية والإدارية، وأيضا هذا القسم فيه مجموعة من التخصصات. هذه التخصصات متمثلة في إدارة وتنظيم الشركات، الإدارة والاقتصاد، المحاسبة المالية وغيرها من التخصصات مثل البنوك والتأمين، بالإضافة إلى الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات، أيضا مقسم إلى مجموعة من الأقسام في الصحافة الرقمية، وأيضا عندنا الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى العلاقات العامة والإعلان. بالإضافة إلى ذلك يوجد قسم هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويقدم درجة الليسانس في الشبكات، وأيضا في تخصص البرمجة. إضافة إلى ذلك لدينا أيضا قسم الآداب واللغات في ليسانس في الترجمة، وأيضا يخرج الطلاب متخصصين في ترجمة من اللغات العربية، في مخصصة فرنسي عربي إنجليزي عربي أو بالعكس. فبالتالي هذه هي التخصصات الموجودة في هذا المعهد.
1: نعم، شكرا دكتور محمد طاهر على هذه المعلومات المتعلقة بمعهد المعرفة. دكتور علي يحيى بجة نائب مدير معهد كافاس، عرفنا عن هذا المعهد.
2: طيب، تحية لك وتحية لكل المتابعين الآن يتابعوننا في كل مكان. معهد كافاس للعلوم والدراسات الاقتصادية والاجتماعية هو واحد من المؤسسات التي تتبع لمؤسسات التعليم العالي، نال التصريح الرسمي من وزارة التعليم العالي بالقرار 256، وهو معهد يهتم بالتكوين والتأهيل والتدريب وتقديم خدمات للمجتمع فيما يتعلق بالتثقيف والوعي والاهتمام بالقضايا الوطنية. المعهد فيه عدد من الأقسام، وهو قد يكون ينفرد عن بقية المعاهد الأخرى التي تدرس باللغة العربية ببعض التخصصات. يعني الحاجة الذي هو المعهد ينفرد بها قسم إدارة الكوارث واللاجئين. هذا القسم قد لا يكون موجود في أغلب المعاهد الموجودة داخل جمينة، والمعاهد الخاصة لأن الوزارة تطلع تقريبا عددها أكثر من 40 معهد خاص في مدينة جمينة إضافة إلى المعاهد الأخرى الموجودة في الولايات. فهذا القسم ما موجود في المعاهد حتى بالعربي أو كان باللغة الفرنسية. ثم المعهد عنده قسم آخر يسمى قسم إدارة المستشفيات، هذا أيضا غير موجود. إذن المعهد يتميز بهذين القسمين، إدارة الكوارث واللاجئين، ومن ثم قسم إدارة المستشفيات. بقي أنه يشترك مع بقية المعاهد الأخرى والجامعات الخاصة داخل مدينة جمينة قسم إدارة الموارد البشرية، قسم الاقتصاد، قسم المحاسبة، إدارة الشركات، وهذه الأقسام هي متاحة وموجودة في أغلب المعاهد الأخرى الموجودة داخل العاصمة.
1: نعم، شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء، أنتم الآن تتابعون برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم نحن نتحدث عن مؤسسات التعليم العلمي الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآلية التقييم. يعني المؤسسات انت التعليم العليا القادة في تشاد، الانستيتي القادين البريفي القادين انشؤهم، شنو القادين بقدموه في المجتمع، وهل شهاداتهم ده الدولة معترفة بها عشان الناس اللي كنكملوا طوالي هم نقولوا زيهم وزي الناس اللي اتخرجوا في المؤسسات العامة. ده الموضوع اللي انينا قاعدين نتكلموا فوقه في برنامج برنامج حوار الساعة، وضيوفنا في داخل الاستديو كل من الدكتور هجار مالا نائب رئيس جامعة هيكتشات، وأيضا الدكتور علي يحيى جوجة نائب مدير معهد كافاس، والدكتور إسماعيل محمد طاهر نائب المدير المكلف بشؤون الأكاديمية بمعهد المعرفة. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة تتعلق بالإنستي والإنيفرسيتي البريفي القاعدين في شات تقدروا تسألوا وتوجهوا أسئلتكم لضيوفنا في داخل الاستديو عبر نمرة التليفون 61-53-50-20 أو 94-94-09-53 طبعا دكتور هجار مالا، على حسب المعلومات اللي ذكرت في جامعة هيكتشات من تأسيسها في 2003 وقاعد تقدم خدمات ولديها أقسام كثيرة وكذا، كيف أنتوا تقدروا تضمنوا الجودة عشان الناس اللي يتخرجوا يكونوا عندهم يعني عندهم إمكانيات وعندهم مستوى ويقدروا يدخلوا في سوق العمل ويشتغلوا بكل، لأن أكثر الناس يعني حتى الآن في مفهوم الناس المؤسسات انت التعليم الخاصة دي يعني مهما كانت يعني مستوى ما يكون زي المؤسسات التعليمية العليا العامة.
3: سؤال مهم وقد يتساءل الكثيرون يعني في مثل هذه الأشياء عن الجامعات الخاصة ومدى اعتماد شهاداتها وكذا، لكن نحن نقول أن الجامعات الخاصة والتعليم الخاص هو في العالم كله يعتبر يعني التعليم الأفضل، ويكفي أن أفضل جامعة في العالم جامعة هارفارد هي جامعة خاصة. فأما عن المعايير الخاصة بنا في جامعة هيكتشات حتى نضمن جودة خريجي ومخرجات قادرة على أن تقدم ما نسميه نحن بإحداث التنمية المستدامة وإحداث التطوير ويساعد في بناء وطنهم ومجتمعاتهم ويعود هذا التعليم بالنفع الخاص لهم ولأسرهم، فنحن نعتمد معايير. هذه المعايير أصلا تنتج من ماهية العملية التعليمية نفسها. إذن أهم شيء نحن عندنا في ضمان الجودة هو إعداد بيئة تعليمية مناسبة. نحن نهتم جدا بالبيئة التعليمية، نهتم جدا بقاعات الدراسة، نهتم جدا بالمكتبات، نهتم جدا بالإضاءة، بالتهوية، بتوفر كل ما يساعد الطالب، توفر الإنترنت. هذا من ناحية. الناحية الثانية هو الشخص الذي يقدم المعرفة لهؤلاء الطلاب اللي هو عضو هيئة التدريس أو الأستاذ أو المحاضر كما يطلق عليه في أدبيات التعليم العالي. أيضا لدينا معايير في اختيار الأستاذ، فهذه المعايير تنبني على معايير مؤهلات أكاديمية، مؤهلات أخلاقية، مهارات يمتلكها وقدرته على توصيل المعلومة بالشكل الصحيح وقدرته على المواكبة وقدرته على تطوير ذاته، فهذه معايير موجودة عندنا. أضف إلى ذلك وضع الهيكل التنظيمي أو الإداري للجامعة نفسها، يعني يتم تصميم الهيكل التنظيمي من أجل أن ينفذ هذه الأشياء بدقة.
1: شكرا. نشيل المستمع، مستمع عبد الكريم إبراهيم من أبيشة، يتفضل عبد الكريم إبراهيم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
4: نعم نشكر ونشكر بيوفر.
1: نعم.
4: بالنسبة للمعاهد والجامعات الخاصة هي أصلا تكون الإنسان أفضل من الجامعات العامة، لأن تجريبيا كده أنك مقابل النادم التخرج من الجامعة الخاصة ده معناته عند أخلاق وبعاملك معاملة حسنة، لكن الجامعات العامة هي كأن تعلم بوتر أنترى أفانتو أنا يشوفوا مصلحتهم الخاصة أو مصلحة الإدارة. ما في زل درس من الجامعات العامة وباسم مصلحة الوطن أو المواطن. يعني معناتها ألم
1: أنينا درسنا في عام وقاعدين نشوف مصلحة المواطن.
4: أيوة خلاص أنا
1: مالك. أيوة يفضل.
4: في بعض الناس أدرسوا اللغة العربية لأن المادة الدينية دي تخلون برجعوا. لكن أنا أصلا مسيت المستشفى لقي الناس تخرجوا من الجامعات العامة مرة جات في دور دو يقول لها يا أخي كان أجباك أرجع ما أجباك أمشي ومستشفى عام. الدكتور بيقول كلام مثل لأن كأن أسكر بس من المعسكر جابهم الياتل هم بيشوفوا يعني مع أن هم شالوا سيستم بوليتيك ديمستراسيون كوليزي ده الجامعات الخاصة الجامعات العامة. أما الجامعات الخاصة سلوكهم طيبة كان كفائتهم دي ما نعرفة لكن سلوكهم طيب من الجامعات العامة ده مشاهد بالعين تجريبيا. وأنا نطلب من الجامعات الخاصة لماذا لم يأسسوا كليات الزراعة والبيترة ده أشياء مهمة في دولتنا هنا لأن أصلاح ما ماتل بقرده هنا ما محتاج لها لكن الزراعة والبيترة ده مهمة لنا دايرين نخير زراعتنا وبيترنا دايرين نتطوروا ما لما يجي في المجال ده. السلام عليكم.
1: عليكم السلام. شكرا عبد الكريم إبراهيم من أبشي. مستمعين العزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآليات التقييم. ضيوفنا في داخل الاستديو الدكتور مالا هجار نائب رئيس جامعة هيك تشاد، وأيضا الدكتور علي يحيى قجة نائب مدير معهد كافاس، والدكتور إسماعيل محمد طاهر نائب المدير المكلف بالشؤون الأكاديمية بمعهد المعرفة. أنتم المستمعين القادين تسمعون أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة تتعلق بالإنستيتي والإنيفرسيتي بريفي القاعدين في تشاد تنادونا في نمرة التلفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-20 أو 94-94-09-53 94-94-09-53 معانا المستمع يوسف عزلو. اتفضل. عليكم السلام.
5: خير تايدين الله عليك.
1: بخير اتفضل.
5: عندي ملاحظة وأسئلتين وغيرة ثلاثة.
1: نعم.
5: الملاحظة يعني أنا بكل شيء بشكر الضيوف والإميسيون يعني البرنامج.
1: نعم.
5: بس أنا في الملاحظة دي يعني ما شاء الله المعاهد دي ما قصرت، المعاهد الخاصة دي ما قصرت. من ناحية التعليم دي ما قصرت. واجب صوتها.
1: نعم.
5: أما مع الأسف إن ده في معاهد واحد إن ده يعني زيادة من 30 أقسام وقيل 40 أقسام وكان جيت في السعيدة في الأرض الواقع ده ما في زيادة من 10 قسم وفي اللي في البلايستيشن دي عياد يعني بيكلموا لنا زيادة من 30 أقسام وقيل زيادة من 30 أقسام أنا نزور خلي أي معهد يكون صادق في الدعاية اللي يقدمها ده شهر واحد النجاح نسبة النجاح في نهاية السنة في نهاية العام الأكاديمي أنا يعني اتفاجأ مرة جلست كثير الإخوان الدرس في المعاهد الخاصة والمدرسين عن المعاهد الخاصة فنسبة النجاح هناك يعني عجيب مرة تقريبا 95% وفي معاهد واحدة 100% الما نجح هذا معناته ما كفى قروشة ما دفع قروشة السنوية بس ما هي واحد شيء ده حاصل جايد أكيد مؤكد ونعرف الأسماء أنا ما هي اللي كنا نعرفها ما ده نذكر في الإذاعة عشان يتلف شرف مساكن ما بيشابي إذا كان أنت ما نجحت معناته قروشة كان أنا العام الأكاديمي ده ما كفيته ما كملته ده ما في شيء خلاك ما نجح وإلا كمان 100% طيب أنا السؤال قد تو جانس عن نفسي الناس دول ده البنجح 100% دول ده هل عم باكر بيجيب نتيجة كويسة في سوق العمل؟ ده السؤال الواحد. السؤال الثاني ما شاء الله هم ما قصروا من ناحية الأقسام كل الأقسام دي قاعدة في المعاهد ما خصصوا أقسام خاصة للأشخاص المعاقين مثلا الأقسام تربط الأشخاص المعاقين بالمجتمع دي ما خصصوها في معاهدهم ما دامتوا عارفين الأشخاص المعاقين ما يدوا استطاعوا يفكوا فوق معاهد ثم إنه يستطاعوا فوق معاهد دول ده ما ليس شيء ما فكروا فوقها
1: كويس
5: السؤال الثالث والأخير وربما نكون نجي في دور ثاني إذا كان سمحت لي السؤال الثالث بدور أنا بشكر كل المعاهد وبالذات حيك شاد وما جفع ذلك أن تصرف للأشخاص المعاهدين يدرسوا معهم ما شاء الله الله يتقبل أجرهم إن شاء الله وخطر ميزان حسناته أما سؤال الأماكن عن الدراسة مثلا للأشخاص المعاهدين لا تلعب دور مرة في المعاهد الخاصة المعاهد العمل دي ما خليها لكن في المعاهد الخاصة هل خطوا خطة كي بكون قدام مثلا كان يبنوا اسمه شنو فصول أو قاعدة هل شادوا استعدادات كي بكون الأشخاص المعاهدين مثلا البلزوم لازمين بيكون دولة يقدروا نفسه بسهولة ويدرسوا ما قالوا زيهم وزي الآخرين السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله شكرا يوسف عزلو على الأسئلة اللي قدمتها إن شاء الله ضيوفنا في داخل الاستديو يجوبوا السؤال الأول المستمع عبد الكريم إبراهيم من أبشي قال ما لا ما تفتو أقسام هن الزراعة وهن البيطرة ممكن أستاذ ما لا ترد على هذا السؤال ونمشي الأسئلة بقية الأسئلة نديرها بقية الزمن
3: نعم أوكي سنرد لكن أنا كنت أفضل يعني أننا نستمر في الحوار قليلا ربما الأسئلة التي يسألها المستمعين نحن نجيب عنها من خلال الحوار فحتى الآن يعني نحن لم نتكلم كثيرا فبالتالي ما في معنى أننا نجيب عن أسئلتهم بالنسبة لكليات البيطرة والزراعة الجامعات الخاصة هي تتعامل بمسألة العرض والطلب يعني لأنها جامعات تمول من ما يدفعه الطلاب نحن ما لا نمول من الدولة ما عندنا ميزانيات من الدولة فبالتالي نحن نفتح الأقسام بناء على الطلب فهذه التخصصات السبب الوحيد أنها ليست فيها رغبة في القطاع الخاص يعني الآن لو فتحنا زراعة فتحنا بيطرة فتحنا تربية هذه هي الحمد لله الجامعات الحكومية وفرتها ومجانا وبالتالي أيضا نحن نربط دائما في التعليم الخاص نربط التعليم بسوق العمل إنه الشخص حينما يتخرج ونحن نتحدث عن سوق العمل بشكل عام يعني ما بالضرورة أن يعمل كل الناس في
1: نعم شكرا
3: في الحكومة
1: شكرا جزيلا نشيل مستمعين بعد ننتقل لزميلين إن شاء الله معنا المستمع يوسف محمد
6: نعم
1: أيوة اتفضل
6: سؤالي بالنسبة للإنسان المتعلم والإنسان الجاهل لا يستوون وعندنا الطلاب هنا الجامعة مجمعنا ولا الطلاب هنا أي طالب عندنا في مجمعنا إذا تركبوا في التوبيس يعملوا أشياء كالأطفال يعيروا ده ويطبوا ده ويضرب ده هذا طالب علم مهما أن يكون الإنسان في الشارع ما يستوون فلماذا الكلية تحذر هذه الطلاب من هذه الأعمال الشرب هذا الحكومة والطالب والرايح والجاي كلهم يعمل أشياء بغل وبيعمل هذا لازم يكون الطالب عنده أدب ما يعمل نفسه مثل شافع في الشارع يعمل أشياء ويعملون هذا والإنسان الغريب لو شاف يقول هذا الطلاب علم ولكنهم أشياء مثل أيام الترامبول فهذا الشيء عندي غيرة عليه ومن أجل ذلك بهذه
1: نعم شكرا شكرا يوسف محمد على مداخلتك طبعا الدكتور إسماعيل محمد طاهر في مستمع سأل كونه في المؤسسات التعليم الخاصة أحيانا الدعاية تكون زائدة عن اللزوم وأيضا نسبة النجاح أيضا كبيرة جدا تلقى مثلا الناس ينجحوا 100% يعني ده الشيء ده بخلي الناس بيشككوا في مصداقية هذه المؤسسات
0: طبعا مسألة التعميم أول نحن نرفضها أي شخص محايد ومنصف يرفض مسألة التعميم في أنه هناك بعض السلوكيات التي تؤدي إلى النجاح التام ثانيا الغرض الأساسي من العملية التعليمية والتدريسية هي نجاح الطالب فبالتالي كون هناك كلام يتداول عن انه نسبة النجاح عالية جدا. هذا كلام اظنه كلام عام. وفي الواقع نجد ان المعاهد الخاصة والجامعات الخاصة تسير وفقا للقوانين والنظم واللوائح التي وضعتها معايير التعليم العالي خاصة نظام الـLMD. طالما ان الطالب استوفى هذه الاشياء سوف يكون هناك النجاح، يعني من المؤكد. مسألة أن النجاح يتجاوز مرتبة 95% هذه ربما تكون واردة، ولكن لا تنفي أن هناك حالات تصحيح وحالات تقييم واضحة وصريحة في بعض الجامعات، وأنا أدرس في عدة أماكن نجد أن نسبة النجاح أقل من ذلك بكثير. بالتالي المسألة الآن هناك صورة نمطية عند المجتمع في أنه المعاهد الخاصة والجامعات الخاصة فيها هذه الظاهرة، وهذا حديث غير صحيح. طيب الآن هناك خلط في مسألة لا مع بعض الأشياء التي مثلا تمارس كأمور خارجة عن دائرة النزاهة، وهذه مسألة الآن في أغلب الجامعات والمعاهد الخاصة أصبحت تحارب. فبالتالي نجد الآن في السنوات الأخيرة نجد أن هناك قدر كبير جدا من الطلاب الذين كانوا يظنون أن هذه المعاهد والجامعات الخاصة هي أماكن للمرور، عندما دخلوا اكتشفوا أن قدر كبير من الأخبار والمعلومات التي لديهم غير صحيحة، فبالتالي انسحبوا وظل في هذه الجامعات والمعاهد الخاصة قدر من الطلاب الجادين. طيب المخرجات كما تحدث أحد الإخوة الآن في الاتصالات أنه هناك مسألة السلوك والتعامل الذي يخرج به الطالب من الجامعات الخاصة، وهذه حقيقة الآن. عندما نذهب إلى البنوك، نذهب إلى المستشفيات، نذهب إلى العيادات، نذهب إلى الشركات، نذهب إلى القطاع الخاص المدار بصورة مؤسسية في جاد، نجد أن الأغلبية من العاملين في هذه الأماكن هم من خريجي المعاهد والجامعات الخاصة. لماذا؟ لسبب بسيط جدا. أولا نوع التعليم النوعي الذي تحصلوا عليه في هذه المعاهد والجامعات الخاصة أعطاهم قدرات يمارسون في عبرها هذه الوظائف أو هذه المهن بصورة جيدة. ليه؟ لأنه في الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة هناك مساحة أوسع من التعليم العام، وكلنا الآن في هذه المنصة نعمل في كلا القطاعين نعرفه. فهذه واحدة. الشيء الآخر أن الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة لديها ميزة أخرى متوفرة عندهم غير متوفرة في أغلب الجامعات العامة أو الحكومية، وهي ميزة التدريب على مستجدات العصر. يعني تجد أن هناك معامل، تجد أن هناك مكتبات مختلفة، تجد أن هناك مختبرات مختلفة. فبالتالي الطلاب في هذه المعاهد الخاصة أغلبهم يستطيعون أن يتعاملوا مع بعض البرامج التي لا توفرها لهم منصات المعاهد والجامعات العامة أو الحكومية. فبالتالي هناك فرق كبير. مسألة أنه يكون هناك الشق الثاني من السؤال.
1: نعم. يعني في دعاية زائدة عن اللزوم.
0: طيب الآن مسألة الدعاية زائدة عن اللزوم من الأشياء الموسفة، لا بد أن نتحدث أيضا عن بعض الأشياء الصغيرة التي نعاني منها كمجتمع، وهي أنه أغلب الطلاب وحديثي العهد بشهادة بالعمل بالحياة الجامعية عندهم مشكلة أنهم يعرفون من الأشياء أسماءها فقط. مثلا عندما أنا أتي وأقول أنه عندي كلية أو قسم مخصص للإعلام وتكنولوجيا الاتصالات، هو سوف يصور لنفسه بعض الأشياء الأخرى ويظن أن تكنولوجيا الاتصالات هذه هي عالم آخر مغاير لعالم الإعلام، بينما الحقيقة أنه هذا هو إعلام مواكب لمسألة التكنولوجيا أو تسخير التكنولوجيا في المسألة الإعلامية. فبالتالي عندما يأتي الطلاب ويسجلوا يسألونك عن أشياء ربما تكون غير موجودة، فبالتالي درايتهم بالتخصصات هذه مشكلة. صحيح أحيانا تجد بعض المؤسسات يكون لديها مثلا في قائمة المعاهد الأقسام التي مصرح لهم بفتحها بعض الأقسام التي لم تعد منفذة أو بادئة في العمل، فبالتالي هذا أيضا يعمل بعض التشويش.
1: نعم. شكرا دكتور محمد طاهر على هذه المعلومات اللي قدمتها وعلى إجابتك للأسئلة. مستمعينا الأعزاء، أنتم الآن تتابعون برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوع اليوم في برنامج برنامج حوار أسرة مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشات الجودة الاعتماد الاعتراف بالشهادات وآلية التقييم. يعني كثير حاليا في تشات إذا كان شفنا في جامعات عامة موجودة، لكن الجامعات الخاصة والمعاهد أيضا البريفي ظهرت وقاعد تأدي واجبها. هل هي قاعد تقري زي ما الناس قاعدين بقروا في الانفرسيتي الببليك الآخرين ولا الانستيتي الببليك البريفي كله قاعدين بقروا أديل ولا ما بقروا أديل؟ وهل شهاداته بالقايد يعني بقروا وبمرقوا بعده كله نفس الشهادات عن النارم البقري في الانفرسيتي ولا الانستيتي الببليك سوا؟ وأيضا هل الطلاب القاعدين بيتخرجوا وبكملوا هناك ده كله هم ذاتك نيفو حقهم مستوى حقهم مع الطلاب البقروا هناك في المؤسسات العامة الببليك كله سوا وبوظفهم أيضا في نفس الشيء؟ عشان ده اليوم معانا في داخل الاستديو في برنامج حوار الساعة كل من الدكتور مالا حقار نائب رئيس جامعة هيب تشات، والدكتور علي يحيى قجة نائب مدير معهد كافاس، وأيضا الدكتور إسماعيل محمد طاهر مسؤول خلية ضمان الجودة بالمعهد العالي لإعداد المعلمين. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة تخص الانيفرسيتي ببليك ولا الانسيتي الانيفرسيتي بريفي ولا الانسيتي بريفي تقدروا تنادونا في نمرة التليفون 61 53 53 20 أو 94 94 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 كافاز الدكتور علي يحيى جوجة، على حسب ما تابعتم هل لمعهد كافاز شراكات مع الجامعات الأخرى، علما بأن التخصصات التي ذكرتموها كثيرة وكبيرة أيضا، هل لديكم مثلا علاقات مع الجامعات الأخرى حتى تتعاونون في مجال تقديم هذه الدروس وأيضا استيفاء عهودكم فيما يتعلق بالتخصصات المختلفة للمعهد؟
2: كويس سعادة الدكتور، شوف أن مؤسسة التعليم العالي هي واحدة من الروافد التي تغذي التعليم العام في أي بلد من البلدان.
1: نعم.
2: في ثغرات معينة ممكن القطاع العام لا يهتم بها أو يراها أنها سنوية، يجي القطاع الخاص ويسد تلك الثغرة. فمعهد كافاز باعتباره معهد حديث، لأن لم يمضي من عمره الآن إلا أكثر من 6 سنوات، عنده شراكات وعلاقات مع بعض المعاهد الموجودة داخل الجمين هنا. في في في هذا الإطار استطاع أن يشتغل في هذا المجال شغل كبير جدا جدا. بعض الأقسام الموجودة لما جينا في مسألة الشهادات والاعتماد من الهيئة الوطنية للامتحانات الأونكس، وجدنا أن الأقسام دي غير موجودة هناك.
1: نعم.
2: وفي شهادة على مستوى الوطن تسمى بيتس، بيتس ناسيونال، بعض الأقسام دي ما موجودة، فلذلك فعلنا مسألة الاشتراكات مع بعض المعاهد الأخرى واستطعنا أن نحصل على الشهادات من بالتعاون مع تلك المعاهد. فلذلك أن علاقاتنا وزمالاتنا مع بقية المعاهد كانت علاقة سمحة وجميلة جدا جدا.
1: نعم. شكرا دكتور علي يحيى جوجة. ننتقل إلى دكتور مالها قار، نائب رئيس جامعة هيكتشان. طبعا دكتور، الوزارة في الأيامات الفاتت اتخذت قرار كونه حتى الناس الطلبة الكملوا من الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة في تشاد لابد يخضعون إلى امتحان موحد لكي يتأكدوا من مدى أيضا إمكانياتهم ومستوى حتى تجاز شهاداتهم، ما رأيكم في هذا؟
3: وزارة التعليم العالي هي مسؤولة من التعليم العالي الخاص، لأن التعليم العالي الخاص هو أيضا ضمن اختصاصات وزارة التعليم العالي، لأن هناك إدارة داخل وزارة التعليم العالي اسمها إدارة التعليم العالي الخاص. ووزارة التعليم العالي هذا ليس شيئا جديدا، هي أيضا أصلا تتابع هذه الجامعات الخاصة خطوة بخطوة، تتأكد من سلامة العمل، تتأكد من احترامنا للوائح للقوانين، أننا نعمل لأن كل القوانين، يعني أنا أريد أن أؤكد لك أن كل القوانين التي نعمل بها هي قوانين وزارة التعليم العالي. فبالتالي الوزارة عبر إداراتها المختلفة يجب أن تتأكد. فهم قاموا كان شيء موجود في بعض التخصصات، ودائما يكون في بعض التخصصات، بعض التخصصات التي يرونها أنها مهمة يضعون لها امتحان. وكان في الماضي امتحان البيتس ناسونال يتم في السنة الثانية، وبناء عليه الطالب ينتقل للسنة الثالثة. والآن أيضا هي عبارة عن فكرة، في فكرة لأننا نحاول أن الوزارة تحاول أن تعمم هذه المسألة إلى ليسانس. وأعتقد أن هذا الأمر إذا تم الأمر ليس بالسيء، وإنما بالعكس هو يذهب في الاتجاه الصحيح، لأن تعطي مصداقية أفضل، تعطي مصداقية أكثر، وأيضا يمكن أن تكون بشكل أفضل. هي أنا أقول أن هذه العملية هي عبارة عن عملية تدقيق، عبارة عن عملية زيادة في الجودة أو في المتابعة ليس إلا. فنحن أعتقد أن هذه الخطوة تمشي في صالح الجميع.
1: نشيل المستمع بعد نرجع المستمع باشر. إبراهيم باشر اتفضل.
7: نعم، أول أشكر الإذاعة. أنا ما
1: من وين باشر؟
7: من مدينة بتكين. طالب
1: من بتكين اتفضل.
7: نعم، أول أشكر الإذاعة.
1: نعم.
7: ثانيا أشكر الدكاترة الضيوف.
1: نعم،
7: الذين درسونا في الجامعات، وأشكركم أنتم أيضا. وما ننسى الجامعات اللي درست فيها.
1: نعم،
3: وين درست؟ نعم،
7: درست في جامعة الملك فيصل.
3: نعم، ما شاء الله.
7: جامعة الملك فيصل.
1: نعم.
7: وفي بس في نقطة معينة.
1: أيوة.
7: في بعض الجامعات العامة والجامعات الخاصة، مثلا الجامعات العامة مثلا بقولوا جامعة جمينة يعني، أو جامعة خاصة جامعة هيركات. نعم.
1: أيوة.
7: نعم، في بعض الطلاب أو بعض الدكاترة أو بعض المحاضرين أو المدرسة يقولون عن الجامعات العامة والجامعات الخاصة. الجامعات العامة وأنا تأخذ الطلاب يعني غير مميزين، وخاصة الطلاب الذين يدرسون باللغة الفرنسية.
1: شكرا. أيوة نعم باشر.
7: نعم، في من نهاية النقطة دي يعني أردت أن أقول للطلاب الذين يدرسون في المدارس العامة والخاصة بيكونوا يعني في بقعة واحدة، يعني ما يكونوا مثل تفرقة، يعني يقولوا إيش درست في الجامعة العامة والجامعة الخاصة، ما هذا درس الجامعة العامة اللي بيشوفوها مثل ما
1: نعم. شكرا جزيلا باشر إبراهيم باشر من بتكين على مشاركتك معنا. ننتقل للمستمع يوسف عزلو. تفضل يوسف.
8: السلام عليكم ثاني مرة.
1: نعم،
8: أنا برجع للأستاذ الدكتور المحترم سيد محمد طاهر.
1: نعم،
8: أنا نقول لك يا خليك واضح، خليك أبو كتب الاستلام، خليك كلير كل المستمعين عشان نفهم منك يا واي.
1: خاصة
8: هو بيكلم في النوع، بيقول النوع ده ما شاء الله في المدارس المعاهد الخاصة، ده النوع ده ما شاء الله من العدد. لكن أنا نذكر شغلي في المعاهد الخاصة الأغلبية هم محتاجين للعدد، ما محتاجين للنوع. أنا كلام اللي قاله ولا إني ممكن أنكون من عام 2025 وجاي. لعمة كان قبال ترى الأغلبية ده العدد ما النوع. النوع ده كان قال أصلا في المؤسسات الخاصة مثلا زي درب أمثال في البنوك طبعا. البنوك كمان واحد لأنه كل قاعد يفكر دي بس. البنوك كان ده بس كلام حتى قال تهجير الناس شغالين في البنوك ترى أغلبية ما بيحترموا الناس. ما بيحترموا الناس. أنا قاعد أهجر الدليل ما ساكت. وكان هم ضلوا مرقوا مثلا من المعاهد الخاصة ده، ما معناته كان كده هم كونوا الجيل ما بيحترم الناس، كان ده مثلا في البنوك.
1: شكرا يوسف عزلو. على ذكرتنا سؤالك واحد كان جبال قدام، خلي ندي دكتور مالا، هل عندكم في جامعة هيكشات الحالية عندها تقريبا 23 سنة في طلبة ذو احتياجات خاصة مثلا انديكابي ولا كده قاعدين بقروا؟ هل انتم تراعيتوا مثلا ظروفهم فيما يتعلق بالفصول اللي هم بدرسوا فيها؟
3: طيب الحمد لله. أولا نحن نشكر الله كثيرا أن نجات من البلدان اللي ما فيها إعاقة كثيرة، ما في إعاقات كثيرة. أولا جامعة هيكشات نحن نقدم منح لذوي الاحتياجات الخاصة عبر جمعية أو منظمة ينتمون لها، هذه الجمعية تقدم لنا عدد من الناس. نحن حينما يقدم لنا مثلا نعرف أن الفرقة الفلانية فيها شخص مثلا معاق، فبالتالي بنختار القاعات الملائمة، يعني نحول كل الفرقة بناء على لو كان شخص واحد معاق مثلا السنة الأولى هؤلاء مثلا قاعتهم في الطابق الثالث، فإذا في طالب معاق يحول إلى الطابق الأرضي حتى نسهل لعملية الشخص المعاق. نسمح مثلا الآن مثلا إحنا داخل الجامعة هيك كانت ممنوع استخدام الدراجة الهوائية أو الموتو داخل المبنى، لكن مثلا الشخص المعاق ممكن يوصله حتى يعني خشم القاعة، ونحن نراعي هذا تماما. لكن أقول له بأن العدد هو ليس كبيرا، لكن إذا جاء هذا العدد فنحن مستعدين لتلبية حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة.
1: نعم.
3: وأيضا دعني أضيف أيضا للأخ يوسف أن مسألة السلوك والأخلاق هذه مسألة مرتبطة بتنشئة الفرد وتربيته وسلوكه وأخلاقه وتدينه، يعني الجامعات تقدم جرعة تعليمية من أجل ممارسة عمل فني محدد، لكن أما سلوك الشخص أنه جيد ولا غير جيد نحن نجتهد في أننا نوازن ما بين الأخلاق وما بين العلم. لكن لا تنسى أن في مجتمع الرسول والصحابة في المنافق وفي الكذا وفي الكذا وفي الكذا، في النهاية هذه عادات بشرية، فبالتالي يصعب أن يحكم حتى الشخص الذي تحدث قبيل عن أن الجامعات الحكومية تخرج أشخاص سيئين. نحن لا نتفق مع ذلك، هي لا تخرج أشخاص سيئين، لأن السلوك والتربية هذه ما مسؤوليات المؤسسات التعليمية الجامعية، وإنما هذه مسألة التربية والتنشئة والسلوك والأخلاق.
1: نعم. شكرا جزيلا دكتور مالا. ننتقل إلى الدكتور إسماعيل محمد طاهر. هل يعني ما هي المشكلات الحالية يواجهها التعليم العالي الخاص كأنتم تشتغلوا فيه؟ هل مؤسساتكم تواجه كده من مشكلات وتحتاج إلى حل؟
0: طبعا المشكلات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي الخاص هي نفسها المشكلات التي تواجه أي قطاع تعليمي عام، حتى المسألة كلها متوقفة في مدى، طبعا هي خاصة فبالتالي هي إمكانيات فردية لمجموعة من الأشخاص الراغبين في تقديم خدمة للمجتمع وللشعب وللأمة، فبالتالي هناك أحيانا تكون هناك معوقات تدخل في توفير مساحات أكبر، بنية تحتية أفضل، إيجاد يعني تفكير خارج الصندوق دائما للتعليم العالي الخاص في إيجاد أنه يكون هناك نوعية جديدة من المعامل والمختبرات والمكتبات وتسخير التكنولوجيا والأدوات المعرفية المتاحة الحديثة الآن في أنها توصل للطلاب. أضف إلى ذلك أن هناك أحيانا تواجه، نحن عندنا معايير في التعليم العالي الخاص في اختيار المعلمين وكذا، فبالتالي أحيانا يكون عندك مشكلة في مسألة أنك تختار المعلمين، من الصعب جدا أن تتحصل على معلمين ذوي كفاءة عالية طالما أنك أنت قليل في أو لا تركز في مسألة الاختيار. فبالتالي أحيانا يتوجه إلينا بعض الأشخاص الذين يظنون أنهم يستطيعون أن يدخلوا في سلك التعليم العالي الخاص، ولكن نحن أحيانا نضغط على هؤلاء من أجل أن يكون لدينا أناس تتوفر فيهم هذه المعايير. فبالتالي الأشياء التي نحتاج إليها والعقبات التي نواجهها هي نفسها التي يواجه النظام العالي العام. نعم. طيب قبل ذلك أريد أن أرجع إلى الأخ يوسف. أخ يوسف، التعميم، أنا في بداية إجابتي الماضية قلت أن التعميم ليس جيد، السلوكيات هي كما قال الدكتور حجار هي مسألة تنشئة اجتماعية ومجتمعية ومنزلية أيضا، مسألة أنه يكون هناك الطلاب في التعليم الخاص يعني هو يظن أنهم غير متميزين، الآن هم يخرجون من هذه الجامعات العامة الخاصة أو المعاهد الخاصة ويتوجهون إلى الدراسة في أفضل جامعات في العالم، يلتحقون بالماجستير والدكتوراه إذا كانت النوعية جيدة لما كان ذلك. وأيضا مسألة أنه يقيس أو يقارن بين العام والخاص في مسألة السلوك، كما قال أحد المستمعين الآن أنه هناك أيضا سلوك منافي للأخلاق في القطاع العام، ليس في حالة دفاع ولكن في حالة عدم الرضا بالتعميم.
1: نشيل المستمع عبد الكريم إبراهيم من عبشي مرة أخرى، تفضل عبد الكريم.
9: معكم عبد الكريم ابراهيم مره ثانيه. لان مشكله السلوك ده، لان الجامعه التعليم هو مثل الطبيب بيعالج سيد السلوك. او اولا الفلسفه الوطنيه، الفلسفه الوطنيه تخليك انت تقابل نادم اخوك ام من ابوك، لان علوم كنجينا في الوطنيه تمرت الشهر ده نفرين بس، اما اخوك واما ضيفك، الثالث كما في الوطن داخله إما أخوك إما الوطن. لأن ندور الناس تخرج نادم وطني، أي ذل يقابل دي يشوفه مثل أخوك
3: فعلا.
9: وفيها السلوك ده بمرق منا سنويات، لأن السنويات هي ما عندها تربية وطنية ضعيفة وضعيفة جدا، لأن المشكلة دي ندور وزارة التعليم وتعليم الأهل كل يفكر فوق، لأن التربية الوطنية دي بقت ضعيفة. الناس بقول سواء مثل الصين، الناس الدول القدمة دي للوطنية سواء مثل الصين، يعلم لك طالب ده خلاص يقوم ده وطن وطن ده. لأن بدوره انت ناس الجامعات الآلية كلها انت تدرب النادم ده كأنه يساب النادم أخو أما أبو أما ضيفة. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. دكتور علي يحيى قجة، علماً بأننا الآن الطلبة امتحنوا الشهادة الثانوية وحالياً سحبوا شهاداتهم، والبعض حالياً قاعدين يسحبوا ومستعدين عشان يلتحقوا بالمؤسسات لكي يدرسوا التعليم مع بعد المرحلة الثانوية، ما الذي توجهونه إلى الطلاب الراغبين في التعليم؟
2: كويس، شكرا كثيرا دكتور عبد الصادق، لكن انا نحاول نعقب على النقطه التي توقف عندها زميلي دكتور اسماعيل. المشكلات التي تواجه التعليم العالي الخاص هي قريبه جدا من المشكلات التي تواجه التعليم العالي العام، لكن انه يختلف عنه شويه. اكبر مشكله يعاني منها التعليم العالي الخاص هو غياب المنهج. ما في منهج، كما انه لا يوجد في الجامعات العامه ايضا. يعني ممكن الأستاذ يجيك مهما كفاءته وقدراته وإمكانياته وضعه مادة فلانية، يشيل اسم المادة وعمش تدرس، ما هي مفردات المادة. هل ممكن نفس اسم المادة التي ندرسها قبل 10 سنوات هي نفس المادة التي ندرسها هذه السنة؟ لا، في متغيرات كثيرة حصلت. إذن أنه لا يوجد المنهج بنفس المعنى.
1: يعني هذه الإشكالية حتى في المؤسسات التعليمية العامة أيضا
2: قلت موجودة، لكن مفترض في القطاع الخاص هو الكلام ده يكون ما في، لكن للأسف الشديد ما زال موجودا. إذن غياب المنهج بما له وما عليه هو غير موجود.
1: من الذي ينظم المنهج في المؤسسات التعليمية
2: العليا؟ وزارة التعليم العالي هي المعنية بهذا المجال.
1: يعني هي أيضا تقوم بجانب زي ما في التربية الوطنية يكون في مركز للمناهج ولا كذا؟
2: وزارة التعليم العالي
3: لو سمحتم لي، يعني في هذه المسألة هو لا لا لا لا، المناهج موجودة. كل المؤسسات العامة والخاصة لديها مناهج من الألف إلى الياء
1: معتمدة من قبل من
3: الآن مثلا تشات منظمة الكامس هي المسؤولة عن المناهج. الآن مثلا أعطيك مثال جامعة هيك تشات. نحن الآن سجلنا 8 تخصصات معتمدة في الكامس. الكامس أعطانا المنهج والمقرر كاملا كل الكليات، لكن أنا أتفق مع دكتور يحيى
1: يعطيكم
3: المقرر
1: حتى الكتب أيضا،
3: الكتب والمراجع والساعات التدريسية
1: المعتمدة في جميع الدول الأعضاء في الكامس.
3: نعم المنظمة، لأن المنظمة الآن جامعة الجميلة موجود فيها المقرر، كل الجامعات موجودة. لكن أنا أتفق مع دكتور يحيى في نقطة أن التطبيق ممكن بعض المؤسسات يكون عندها قصور في التطبيق، يعني ما تتعامل بالمنهج الموجود. أحيانا المناهج الموجودة طبعا الجامعات تعتمد عالميا التحديث كل 3 سنوات، يعني بعد كل 3 سنوات مفترض يكون في تحديث للبرامج الأكاديمية لأن العالم يتطور فبالتالي نرى هل
1: المواد ما يدرس واحد بنفس الكلاس أنا عشر سنوات
3: دكتور يحيى يعني مثلا ممكن مادة واحدة عشر سنوات بنفس مفرداتها هذا صراحة كلام غير منطقي فبالتالي يجب مراعاة آلية تطبيق
0: الجزئية التي نحن دائما مثلا لابد أن نتوقف عليها المنهج موجود كمقرر موجود متفق عليه في محيط أو في فضاء الكامس ولكن من الذي يطبق هذا هذه مسألة ترجع إلى
3: المؤسسات
0: وهناك الآن إدارة خاصة بالمتابعة وهي متابعة المحتوى ومتابعة المفردات التي تدرس في هذا المحتوى فبالتالي نحن الآن في معهد المعرفة أنا يعني في العمل قبل الماضي وضعنا مسألة أنه لابد أن يأتي كل معلم بالمحتوى ومفردات المادة التي يدرسها ثم بعد ذلك مدى تطابق هذا المحتوى بالموجود لدى الوزارة
1: مثلا يعني هذه بعض الإشكاليات يعني هل أنتم كمؤسسات خاصة مسؤولين عن مؤسسات تعليمية عليا خاصة
0: نعم.
1: هل هناك جمعية أو رابطة تربطكم جميعا لكي تتبادلون
0: نعم
3: هي نقابة التعليم العالي الخاص لكل الجامعات والمعاهد يعني نحن قبل 3 أيام اجتمعنا في وزارة التعليم العالي بدعوة من وزير التعليم العالي ومدير الأونيكس كان في اجتماع ناقشنا فيه أمر حتى الليسانس الناسونال هذا
1: نعم.
3: عندنا نقابة تجمعنا وأنا أريد أن أقول لك شيء أيضا مهم
1: نعم.
3: الآن في وزارة التعليم العالي تجري تقييم لأفضل الجامعات الخاصة كل عامين أو سنتين هذا التقييم واحدة من المعايير فيه مدى التزامك بالمنهج
1: نعم انتوا جيتوا وين في هذه المرحله هل صادفكم التقييم مره
3: جامعه خنكات الحمد لله نحن يعني لمده 10 سنوات ناتي في المركز الاول
1: بفضل
3: الله تعالى نعم ايوه لكن انا اريد اقول ان الوزاره من حيث المتابعه والمناهج لانه جزء من التقييم هو مدى التزامك ببرنامج ال ام دي او الكامس
1: نعم اذا شكرا نحن في الدقائق الاخيره
3: نعم.
1: لاختتام هذه الحلقه نعطي الدكتور علي يحيى قجه دقيقة أو بعد الثواني لكي
10: أنا لسه ما أجبت على السؤال
1: أجب على السؤال وأعطينا كلمتك
10: كويس لسه يعني الجامعات الخاصة أو المعاهد الخاصة هي استراتيجيتها لاستقطاب الطلاب الجدد تختلف عن استراتيجيات الجامعات العامة الجامعات العامة مجرد تعمل إعلان بسيط الناس ينكبوا إليها من كل فج فين أن الجامعات الخاصة الآلية التي تستقبل بها الطلاب الجديد تختلف ففي هذا العام يعني نسبة كبيرة من الطلاب الجادين نالوا الشهادة الثانوية هناك أيضا طلاب آخرين قادمين من دول أخرى شهاداتهم ممكن تعد الشهادة الثانوية إذن أن سياسة الجامعات المعاهد الخاصة وبالذات نحن في كافاس هو القيام بالإعلانات المكثفة في الأماكن العامة في اللقاءات العامة في المنتديات العامة أننا نبث أننا فتحنا باب لاستقبال طلاب الجدد
1: نعم. كلماتكم الأخيرة في خلال هذه
10: الكلمة الأخيرة أننا نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى برنامج حوار الساعة الذي يتلمس ما يحتاج إليه المجتمع صد على ذلك نطلب من وزارة التعليم العالي وبالذات في إدارتها المعنية بالتعليم الخاص أن تكثف جهودها على أساس يرتقي التعليم العالي الخاص بمكان أكبر مما هو عليه الآن.
1: دكتور إسماعيل
0: كلمة الأخيرة موجهة للطلاب ولأولياء الأمور بأنهم ما يخافوا من التعليم العالي الخاص والآن الدولة مسيطرة على الوضع كان في الماضي 119 معهد وجامعة خاصة الآن كل العدد في ظل المتابعة
11: الوطنية لجمهورية كات من العاصمة جمينة فقرات مختلفة ومتنوعة كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية، يسعدني أن أحييكم، السلام عليكم. مستمعي الكرام، يوم السبت آخر نهاية الأسبوع، مستمعي الكرام 29 نبدو أول برامجنا عند الساعة 6 تماما، تجدون نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45 دقيقة. في خلال هذه الفترة تستمعون لمنوعات غنائية مختلفة وكذلك لبرامج مفيدة كالعادة. مستمعي الكرام، 45 دقيقة هناك في الهندسة الصوتية المهندس دبساد فيدال، أما هناك في طاولة المراقبة حسن ألفة. أعد وأقدم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، إنما كنتم تشير الساعة داخل الاستديو للساعة السادسة حسب توقيت مدينة جمينة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. يقدمها لحضراتكم في هذه الأمسية ويوافيكم بكل ما هو جديد حسب الكريم محمد سعيد. مساء الخير.
1: مساء النور مريم. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم من جديد. نصب يوم أمس نائب رئيس الوزراء ليمان محمد المندوب العام للحكومة الجديد لدى ولاية السلامات أحمد شواروزي، كان ذلك بحضور عدد من الإداريين والأسكريين والزعماء التقليديين بالمنطقة. بشارة محمد صالح والتفاصيل من مدينة أم تمان.
2: حظي نائب رئيس الوزراء ليمان محمد والوفد المرافق له باستقبال جماهيري حاشد من قبل السلطات الإدارية والعسكرية والتقليدية لدى وصوله إلى مدينة أم تمان حاضرة ولاية سلامات. وفور وصوله ترأس نائب رئيس الوزراء مراسم تنصيب المندوب العام الجديد للحكومة بولاية سلامات أحمد شواء الروزي، الذي خلف الجنرال عصمت إسحاق الشيخ ليباشر مهامه رسميا مندوبا عاما للحكومة لدى الولاية. وقبل مراسم التنصيب أعرب المندوب العام السابق للحكومة لدى الولاية عن خالص امتنانه وشكره للسلطات المحلية لما قدمته له من دعم ومساندة خلال فترة توليه مهامه، مناشدا سكان الولاية الوقوف إلى جانب المندوب العام الجديد ومساندته في أداء مهامه. وفي كلمته بالمناسبة دعا نائب رئيس الوزراء ليمان محمد المندوب العام الجديد للحكومة لدى ولاية سلامات أحمد شوار روزي إلى العمل على استعادة هيبة الدولة واحترام القانون، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في الولاية. من جانبه أعرب المندوب العام الجديد أحمد شواء الروزي عن خالص شكره وتقديره لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو على الثقة التي منحه إياه، مؤكدا عزمه على العمل من أجل خدمة الولاية وتحقيق تطلعات سكانها. كما تم خلال

0: واختتمت المراسم بالتوقيع على محضر التسليم والتسلم بين المندوب العام السابق والمندوب العام الجديد. ومتمن بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: ونبقى بمدينة أم التيمان، وبعد تنصيب المندوب العام للحكومة لدى ولاية السلامات، عقد نائب رئيس الوزراء الإمام محمد لقاء توجيهيا بمقر المندوبية العامة للحكومة، جمع المسؤولين الإداريين والأسكريين والزعماء التقليديين بالمنطقة بحضور المندوب العام للحكومة لدى الولاية محمد شواروزي. تقرير الحسين النور يوسف من مدينة أم التيمان والتفاصيل.
2: مناسبة لتقديم المندوب العام الجديد إلى مختلف مكونات الإدارة والسلطات العسكرية والزعامات التقليدية، إلى جانب بحث أولويات العمل وتعزيز التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة على مستوى الولاية. وخلال اللقاء وجه نائب رئيس الوزراء رسائل مباشرة إلى المسؤولين، دعاهم فيها إلى التعاون مع المندوب العام الجديد ومساندته في أداء المهام الموكلة إليه بما يخدم مصالح السكان ويسهم في تعزيز الاستقرار ودعم مسيرة التنمية في الولاية.
3: واجب سكي أم بناتكو يا تقول ريكونيتر أخوك، واجب إترام بكون أم بناتكو مشاكل شخصيا ما ندورو، لأن سكي كل نجان خدمه للبلد، تخدموا للبروفنس أنا سلامات، لكن تخدموا لشات كله جندا خوانين أنا كاد دسيك تتبخوا.
2: كما أكد نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية بأن العمل الإداري مسؤولية مشتركة تقوم على التكامل والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، مشددا على أهمية أن يقوم كل مسؤول بالدور المنوط به والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة. كما شدد ليمان على ضرورة ترسيق سلطة الدولة وتعزيز هيبتها، مؤكدا أهمية توحيد الجهود وتنسيق العمل بين مختلف الأجهزة والمؤسسات بما يضمن حسن سير المرافق العامة وتحقيق النتائج المرجوة. وأشار إلى أن وضوح المسؤوليات والانضباط في التنفيذ التوجيهات من شأنها الإسهام في ضمان حسن سير العمل.
1: انطلقت صباح اليوم ببلدية الدائرة السابعة بالعاصمة جمان الحملة التوعوية المتعلقة بتغيير السلوك الضار بالعمل ومكافحة الملاريا. ترأس المناسبة وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم مصطفى بشار محمد.
4: جاءت الانطلاقة الرسمية لحملة التواصل المتكاملة حول التغيير السلوك الاجتماعي للمواطنين من أجل محاربة الملاريا من البلاد. المناسبة سمحت للمنسق البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا محمد صالح إساكا ديار للتأكيد بأهمية الحملة التي تهدف إلى توعية المواطنين بحماية أنفسهم من الملاريا.
5: استمر هنا ناموسيات دواء الكيماوي يعني بنتم للعيال اسمه CPS ده بوجو في البيوت بروش الدواء الكيماوي ده كله عشان ما عنده ضرر سايد مواطننا ده ليحمين من الملاريا.
4: من جانبه عمدة بلدية أنجمين السنوسي حسن عبد الله قال إن الحملة تدخل ضمن سياسة الحكومة الجادية الرامية للاهتمام بصحة المواطنين، طالبا من السكان الدائرة المساهمة في الحملة التوعوية لاستئصال مرض الملاريا من البلاد. أما وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد فقد أشاد بالدور الكبير الذي تلعبه الحملة في توعية المواطنين بخطورة الملاريا.
5: توزيع الناموسات ما مشكلة، لكن تربط فيها ده بالمشكلة. المرض ده ما عنده حدود، واليوم مرض بقتل الجاهلين كثير ده إلا البلديسن. أي واحد تحمل مسؤوليته، وده يدخل في تنفيذ سياسة الرئيس المشير محمد إدريس ديلي إدنو. ونحن قاعدين معه دائما وأبدا، نطلب من الله سبحانه وتعالى عشان يساعدنا على أساس نستمر في التوعية لحماية الشعب بصفة عامة.
4: في نهاية المناسبة سلم وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد رئيس الصليب الأحمر الجادي خال أحمد سنوسي مجموعة من اللوحات والإعلانات والملصقات الإرشادية والتوعوية.
1: أطلق صباح اليوم وزير التجارة والصناعة جيبلو فانغاماتيو أطلق أعمال الدورة الثالثة لإجازة ريادة الأعمال والتي نظمت من قبل دار ريادة الأعمال بمرسال. حسن موسى حسين والتفاصيل.
6: نظم بيت المقاولون بمرسال حفل الإطلاق الرسمي للنسخة الثالثة من برنامج عطلة ريادة الأعمال نسخة 2026. يهدف البرنامج إلى دعم الشباب المقاولين وحاملي الأفكار من خلال توفير لهم فرص للتكوين والتوجيه.

0: والمرافقة، بما يسهم على التمويل مبادراتهم قابلة للتنفيذ. في كلمته، مدير بيت المقاولين بمرسال جلال مؤمن أوضح بأن هذه المناسبة تمثل أول حفل رسمي ينظم لاحتياجات المستفيدين من خلال تنظيم دوراتهم التدريبية أسبوعية في مجال ريادة الأعمال. ولدى إطلاقه لأعمال بيت المقاولين بمرسال، وزير التجارة والصناعة جيبلو فانغا ماتيو قال إن تمكين الشباب في ريادة الأعمال يمثل استجابة حقيقية لتحدياتهم من خلال التمويل الأفكار إلى حلول مهاراتهم وطموحات لقلق فرص العمل، مؤكدا أن دعم الشباب في ريادة الأعمال يحظى بأولوية وطنية في إطار التوجيهات رئيس الجمهورية، وتندرج هذه الأولوية ضمن خطة الوطنية للتنمية جهاد كونكشن 2030.
1: تفقد المندوب العام للحكومة لدى ولاية إنيدي شرق الجنرال نغورغومتي إيلي المبنى إعدادية إيتو والتعرف عن كسب عن الصعوبات التي تواجه المؤسسة. عباس بكر مصطفى والتفاصيل من مدينة مجرس.
2: منذ عام 2000 بدأ مشروع بناء المرفق التعليمي كإعدادية لحاضرة محافظة إيتو. مرت أكثر من 20 عاما، افتقر المبنى للمعدات اللازمة ليواصل التلاميذ المرحلة المتوسطة، والوضع كما هو: غياب تام للأدوات التعليمية، صالات فارغة وخالية من الأبواب والنوافذ، فضلا عن ذهاب الرياح بالسقف بعض الفصول الدراسية، وأصبح الوضع متهالك، مما جعل المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال نغورغومتي إيلي بجولة داخل أروقة المبنى، حرصا منه أن يجد دعما لسد النواقص واحتياجات الجيل الناشئ ليحتل هذا المبنى مكانة إعدادية إيتو ومنطلق لتعليم التلاميذ وخاصة تعليم الفتيات.
3: نعم جماعة شفنا سبادنا، لكن شغل ميم لنا ده
4: خلم هنا بنا على لكل
3: من سيزم ما سنكم سنة الجاية سنة آخر كمان نبود شيء ونوصله إشان شغل جبنا ده.
2: ويتطلع المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال نغورغومتي إيلي إصلاح هذا الوضع مع الشركاء والمنظمات الدولية والمحلية للمساهمة بجانب الحكومة التشادية لرفع مستوى التعليم بمحافظة إيتو. إيتو عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وإلى مدينة وداي بالتحديد، إلى مدينة البشي بولاية وداي، حيث يعاني المزارعون هناك من صعوبة فيما يتعلق بموسم الأمطار وشح الأمطار خصوصا في هذا الموسم. نطلعنا حول هذا الموضوع حماد داود حماد من مدينة البشي.
5: من جيزان ككرا مرورا بباتوما وصولا إلى فاشا وغيرها من المناطق الزراعية بولاية وداي، تبدو الأرض وكأنها تنتظر موسما لم يكتمل بعد. محاصيل بدأت بالكاد تشق طريقها من باطن الأرض، لكنها لا تحمل حتى الآن مؤشرات مطمئنة. ورغم صعوبة الظروف لا تزال الأيادي تعمل، ففي الحقول يواصل المزارعون حراسة الأرض ورعاية ما نبت منها وانتظار ما قد تحمله السماء من أمطار. ومن الأعلى تبدو مساحات من الأرض الزراعية وكأنها لم تدخل فصل الخريف، تأخر هطول الأمطار ثم تزبزب بعد بدايته.
6: مساء اليوم قاعدين شهر 8 يوم 25، اليوم مشينا أسط الخريف كله فت، هسا دوت التراب قاعد دوا هسا حاليا ده ماتير ما يعجزنا هسا كده كله مقدمه ونشوف الله سوى عنده صعوبات. هسا خريفنا
7: السنة ده خريف ده الشيء كما ما مثلنا أول داري لن ينقص.
5: وخلال رحلة التغطية صادفت عدسة فريق أنماء بش مجموعة من المزارعين بعد فراغهم من العمل الصباحي. لم يكن بينهم حديث عن الإنتاج والأسعار، بل كان هناك ما هو أعمق من ذلك. اجتمعوا وبدأوا بتلاوة القرآن رافعين أكف الضراعة طالبين الرحمة والقيس.
8: لا خوف ولا
5: لكن القلق لا يتوقف عند الحقول، ففي أسواق أبش ومخازن القلال تظهر هي الأخرى مؤشرات على تعثر الموسم الزراعي، وسط مخاوف من أن يؤدي ضعف الإنتاج إلى مزيد من الضغط على الأسعار.
9: هسه حاليا الغل وهيدي بيه 5000، وبيه 5000 ده ما بتلقى.
10: أول ده في السوق ده 20-30-40 شوال بيجوا، هسه حاليا ده أنكون وتير كان يوقف ده شوالهم كلهم بتلقى في الوتير.
5: ففي ولاية وداي لا يمثل الخريف مجرد فصل من فصول السنة، بل هو مصدر أساسي للغذاء والدخل بالنسبة إلى عدد كبير من الأسر التي تعتمد على ما تنتجه الأرض لتأمين احتياجاتها خلال بقية العام. وعن واقع موسم الخريف في الولاية وتأخر الأمطار وإنعكاساته على الزراعة، تحدثت مندوبة الزراعة بولاية وداي سعدية خميس.
8: الحالة دي هي خطيرة، عشان علمي كشفنا كسنة كمثل السنة ده ما شفنا بيجي شهر تماني، بس علمي ما بصد كان صب كله بكان بكان وشيا ألم البوست بالبيومتريك كي بكان الناس كله كي قايدين ده يا تو أي ما بوست ده كي الكنتيتة الدلة ده كي ناقص، بس دونك أنينا كلنا الناس الحكومة ولا الشعب ولا شو خلينا الناس خلي صوزرة سيفيا عشان نمرق مننا التعب.
5: وبين مزارع ينتظر المطر وأسرة تنتظر محصولا يؤمن غذائها ومواطن يواجه ارتفاع الأسعار، يبدو أن أزمة الخريف لا تقف عند حدود الحقول. ومع ذلك لا يزال المزارع في ولاية وداي متمسكا بالأمل، يعمل ما استطاع ويراقب السماء وينتظر المطر، فربما تحمل الأيام القادمة ما يكفي لإنقاذ موسم بدأ متعسرا. أبشا حماد داود حماد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: شكرا حماد، نأمل أن يكون هذا الخريف خريف خير وبركة إن شاء الله، وأن تعود الأمطار رغم شحها هذه الأيام. إلى الجانب الرياضي، حيث نظمت الفيدرالية التشادية للتايكوندو البطولة الوطنية للكبار بملعب الدقيل، وهي بطولة تجمع رياضيين من مختلف ولايات البلاد. وفي اليوم الأول تنافس لاعبي تايكوندو، بينما تقام المبارزة النهائية يوم غد بملعب الدقيل، وحتى يستمر حتى مساء يوم غد من أجل ختام البطولة. تتابعون المزيد حول هذا التقرير في نشراتنا اللاحقة بمشيئة الله. ختام النشرة، تقبلوا تحيات فريق عملها في الهندسة الصوتية توب سادي كارغنا في ذيل، وفي الإخراج والإشراف معنا يوسف محمد زين، في التنسيق وكذلك في التحرير أحمد خميس. تقبلوا تحياتي في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبا زين. للمزيد من الأخبار لا تترددوا في زيارة الموقع الإلكتروني ونما جديد وعبر صفحتنا بالفيسبوك ونما جد. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: السادة المستمعين ومستمعات راديو شاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هنا اليوم تحديات الفشل الكلى في شاد والأسباب والعواقب والوسائل والوقاية منها. لذا قابلنا الدكتور محمد حسين علي، نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس قسم مرض الكلى. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ممكن تقول لنا ما هي الأسباب الرئيسية لهذا المرض فشل الكلى؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرض الفشل الكلى عنده أسباب عدة، فهو في نوعين، في الفشل الكلى الحاد والفشل الكلى المزمن. بالنسبة للفشل الكلى الحاد، ففي غالبا من الأسباب المذكورة المعروفة ده الانفكشن أو النقص في المياه في الجسد، في حالات أنا ديزيدراتاسيون مثل إسهال، ولا كان في أنيميا، ولا كان في بعض التعفنات، بعض الأمراض عندي مثل الحصى، وده كله خلاص يخلي بطريقة مؤقتة الكلى ما يخدم عديد. وأول ما السبب المعروف ده لقينا له حل ده، خلاص الكلى يرجع عادي ويخدم نورمال. لكن المشكلة كله في الفشل الكلى المزمن، وفشل الكلى المزمن ده من أول الأسباب اللي عندنا هسه حاليا في إفريقيا وفي تشاد، هو ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم ده كان نادم ما عالجه بدري، وعلاج حقه ده ما هو مدى الحياة كله، لكن نادم كان ما بدأ بعلاج حقه حتى الضغط يكون موزون، فمع الزمن ده يؤدي إلى الفشل الكلى. كذلك في مرض السكر، مرض السكر كله كان نادم قاعد يشيل علاج حقه ده بطريقة إنه السكر يكون موزون ده ما في مشكلة، لكن كان السكر ما موزن ونادم ما جاي يشيل علاج حق عديل ده، مع مرور الزمن ده هو كذلك يؤدي إلى فشل الكلى المزمن. كذلك الحصوات اللي يبرو حجر ده قاعد في مسالك البولية ده، كان نادم سواء عملية ده، سواء كان بالليزر ولا سواء كان بعملية مرجو ولا كان بدواء دفق مع البول ده ما عندي مشكلة، لكن كان نادم ما شال علاج المناسب ده، ده كله خلاص مع مرور الزمن ده يكون ضغط في الكلى ويسوي فشل كلى مزمن. وفي سبب كذلك يعني كثير قاعد هسه عندنا في تشاد، هو بالفرنسي يقول اوتوميديكاسيون، انه مريض هو يشيل دواء بدون رشدته انا طبيب، هو يمشي بس يشيله من الدكتور شكو ولا من دكتور جيم، بس يقول انتيني دواء انا اندوسيد، يجيب دواء ديكلوفيناك، يجيب دواء انا علم بدون اي خلفيه انا طبيب ولا كيف، يشيل دواء وخلاص، ده كله يعني قاعد يسبب لنا مرضى كثيرين قاعد يجوا بفشل انا كلى مزمن. ونذكر لكم انه مرض انا فشل كلى مزمن ده يعني خلاص عند 5 مراحل، المرحلة الأخيرة من 1 إلى 5، المرحلة الأخيرة ده بعد ما في علاج آخر إلا الغسيل.
0: الكلى في جسم الإنسان ده عندها دورها شنو ممكن تذكرها؟
1: الكلى عندها أدوار كثيرة، من أهم الأدوار الكلى ده يصفي الدم، الأكل اللي قاعدين ناكله عنده يعني جزء ينفع للإنسان وجزء واحد آخر ده وسخ حقه ده خلاص يمر في البول، والكلى ده بس هو يصفي الدم ده، الأديل ده يجيب للجسم والأهوان ده يدفقه. وكذلك المياه أسأل مكان قاعد نشربه كتير ده خلاص الجسم المحتاج له ده خلاص يودي في الجسم، والألم الزيادة ده كمان يمشي يمرك في البول أكرمكم الله. وكذلك الأدوية، فكل مادة أنينا بس دخلنا شلنا في جسمنا ده الأديل حقه ده يمشي في الجسم في الدم، والهوان حقه ده يمشي يمرك في البول ده، وده وظيفة هنا الكلى ده يسوي رول هنا فلتراسيون، يعني رول هنا تصفية يصفي. وفي بعض المواد كلها يعني الرياضيين هذا فونكسون اندوكرينال، يعني عنده دور في انشاء وانتاج بعض الهرمونات، وتلعب دور في تنظيم هنا التفاعلات الكيميائيه وكذلك الخدمه هنا الجسم، من ضمنهم في الرينين ده يخلي ريجلاسيون هنا البريسيون ارتيريال، يعني في الكلى ده هو بس مادة اللي يخلي التنسيون ده بس يجي موزون ده مادة ده منتج في الكلى، مادة بس اللي يخلي إنساني ما يكون عنده فقر دم ده يخلي الكريات البيض الحمراء ده ينتج ده كله قاعد في الكلى ينادو إريتروبويتين، فدول ده كله ينادو رول أندوكرينين يعني فالكالسيوم كله. فهو الكلى عنده وظيفتين، لكن بخلاصة حق ده الكلى ده هو خدمة حق ده يعني يصفي الدم ده من كل الترسبات الأوساخ ده كله يمرقه في البول، والشيء اللي ينفع للجسم في خدمة هكذا يقبل له، والشيء الثاني كمان يخلي ضغط الدم ده يكون موزون والدم ده كله يعني كريات الحمراء ده كله يكون انتاجها كتاجيل وما يكون انتفاق دم.
0: ودكتور في انواع مختلفه للناس المرضانين بفشل كلى، شنو انواع تذكرها لنا؟ مش الناس اللي عندهم فشل كلى كلهم حالتهم واحد ولا عندهم انواع؟
1: لا، في نوعين من ناس عندهم فشل كلى، مثل ذكرت قبل ده فشل كلى وعلين دول كان كربام ده في امل ينقل عافيه، دول ينادوم انسيفانس الليبي يعني فشل كلى حاد. فاول ما السبب حق ده عرفناه عالجنا ده خلاص هودة بطن ولا قال يسوي غسيل ولا قال يسوي شيء، خلاص عافية سلام. لكن في واحدين ده يعني ده فشل كلى مزمن، وده يعني خلاص حياتهم ده كله كله يغسل بس. فعشان ده الفرق ده نقدر نسوي ده اللي يجون علينا في الأخصائيين، أنا أمراض كلى ده نقدر نفند لهم. وحتى نادم عنده فشل كلى مزمن كله، ما شرطا بس خلاص كان هو لقيناه عنده مزمن نسوله جاليز ويقعد، لا لا، هو في خمسة مراحل. فهو كان جاء بدري ده خلاص نقدر نوقفه في مرحلة الجفاف، في مرحلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامس، خمسة مراحل. كان هو جاء بدري ده مرحلة الجفاف نقدر نوقفه فوقه، لكن نقدر نوقفه فوق 30 سنة كله بطن ما يمشي كتامه ما يغسل كله، ما كونه خلاص لقيناه مزمن وخلاص. ففي أمراض هسه مثلا مرض السكري، مرض ضغط الدم، في الحصوات اللاس كالكيل ده، في الحجر ده، في المسالك البولية، وفي أمراض وراثية كذلك موجودة، هما كلها قاعدين. فده كله كان نادم جاء من بدري نقدر نلقى له حل، إنه ما يكون في تطور لغاية ما نجي في حالة إنه كله خلاص يقيف إلا يدور غسيل.
0: وهناك فئات من الأشخاص معرضين لخطر لهذا المرض، من هم؟
1: فعلا فئات معرضين لأمراض الكلى، في ناس اللي عندهم مرض السكري والضغط ده، هما كان جو عندهم متابعة مع طبيب أنا كلى ده، فهو يقدر يعني مرض حقهم ده يخليه ما يمشي قدام حتى يمشي في فشل الكلى. عندنا بعض المرضى قاعد عندهم سكري من هسه تقريبا 40 سنة ولهسه كلها ما دخلوا في غسيل الكلى، قال انتم دواء بس يعالجوا ويمشوا. وناس سبحان الله عندهم يعني ديسيبلين في حياتهم، يعني منظمين في حياتهم، الدواء يشيلوا عديل، يجي في مراجعة كلها عديل، وخلاص هم عايشين عديل وهم قاعدين يخدموا كلها عديل. ففي ناس واجين ده عندهم ضغط الدم ونفس الشيء، عندهم متابعة وخلاص قالوا انتم دواء نسوي لهم علاج بدون غسيل كلى وماشيين عادي ما عندي مشكله. لكن في ناس المعرضين زياده ده ناس اللي ما عندهم متابعه، نادم بس انت يعني كان ماشي بس ولا سويت اكزاما ولا سويت كنترول، عندك 35 سنه 40 سنه وزياده ماشي يومات ولا سويت كنترول ولا سويت تيست ولا سويت اكزاما، انت بس وتشيل لك دواء بطريقه عشوائيه، كان بدكتور شكو كان نادم ما مشيت مكان والناس كلها قال لك شيل الدواء مثل ده بس تشيله، وتاكل سكر كثير وبكان مشيت كل ميلها كل تاكل كثير وما عندك يعني نظام في حياتك ماشي عشوائي. ده اهم من ده كله كده في تعرض للتباجيزم يعني السيجاريت والشيشه، فهذه كلها اسباب ده خلاص يوم الجمعه رمضان ده خلاص نلقوا عند فشل كلى مزمن وخلاص هل ما في اخر الا جالس بس.
0: وهل الاطفال كل يصيبهم فشل
1: الكلى؟ نعم، في بعض الامراض انا اطفال ده اطفال في امراض وراثيه سواء كان في سن مبكر ولا باكر ولا كان كبير شيء قبل أعراض حق ديبين، في أمراض يعني وراثية كلها يعني في تشوهات في مسالك البولية ده يقدر مع مرور الزمن ده خلاص يخلي الطفل ده يكون عنده فشل كلى مزمن. فده حل ما فيه إلا للطفل ده يسوي له زرع أنا كلى ولا يسوي له غسيل أنا كلى. في أمراض آخرين ده أنا أمراض حادة مثلا في تعفنات إنفكسيون واجين ده كان كربلاء الطفل ده درسوا له فشل كلى مرات يحتاج حتى غسيل كله، لكن بعد ده كان بين بالواجب ده فالطفل ده غالبا يلقى العافية وخلاص بعد كده ما يسوي له مشكلة. وفي بعض الحالات أنا مرض آخرين هم يأثروا في الكلى مثلا الأطفال عندهم مرض أنا قريب ده القريب ده كان ما شغال عديل كله خلاص يقدر يأثر في الكلى في الكلى، ولا الكبد كان ما شغال عديل كله يأثر في الكلى. في عندنا في أكيد من الأطفال اللي جينا السنين الفاتت ده اللي عندهم بالي فالي كله كان ما عالجوا عديله وسوى لهم أنيميا وخلاص ما يجيلوا علاج كتير ده كله كتير من قايجوا لنا يسووا فشل كلى وعادين كان نغسلهم كله، لكن في نهاية المطاف أكثرهم ده كان جو بطريقة مبكرة خلاص نقدر نلقوا لهم حلل كله.
0: وفي بعض الناس أي طعنة كان طعنهم كله بقولوا عندهم كلى ناس اللي في كده تقول لهم شنو؟
1: ناس بس يعني بحجوا وأي ما واحد يعني خطف في رأسه إنه شغل ده كلى، فمرتنا مرضنا يجي نقول له كان جاي وجاك ده وين كان وصفه ده هو ما جاي وصفه كلى، جاي وصفه في الكولون عندهم مشكله هضم عندهم مشكله هنا اورجان اخرين الاجهزه اخرين وجاي يحطوه في الكلى، وهذين فعلا عندهم مشكله في الكلى كلها. ففي كل الاحوال ده نادم بس كان هو بيعاني من الم ده يجي للطبيب، الطبيب يكشفه، يسوي له كلينيكال اكزام يعني اكزام كلينيكي يشوفه، مكتب حق هذا ما كان الجاي وجده كله يلمسه وكان يرفض، بعد يقدر يسوي يقرر له اكزام أنا التصوير طبي، وتصوير طبي ده حتى يقدر يقرر له اسكانر كله، لأن في مكاننا هنا ده نادم كان جانا ميمسي لدرجة نسوي له إيرو سكانر ذاته، في كان مشككين إنه في حجر في مسالك البولية ده نسوي له سكانر في مسالك البولية، فده كان مهما كان من ال كان في حجر ده يبين لنا درجة يمرق لنا وينشاف وشيكة، بس أنت كان مرض حق ده إرفت ده علاج حق ده هين لكل ده إن دواء. دونك لكن الأهم ده إنه إنسان ما يتأخر، أول كان عنده أول شيء عنده عرض ما مش لا قاعد خلاص طوالي يجي في المستشفى ويعالجه، وأسا في أمراض كثيرة يعني قاعدين ناس مرات يخلطوا مع الكلى، ومن ضمنهم هسه مثل مرات كده في جهاز الهضمي ده الكولون العصبي ده كله مرات قاعد يسي في بعض الكونفيجن يخلقوا تماية، وفي كذلك مرض في العمود الفقري كذلك ده كل مرات ناس يقول انت انا وشغل العمود الفقري، في مرات في القلب كمان، فهو على حسب ثقافة المريض، ما في شيء اسمه مرض اسمه طعنة ده ما فيه عندنا في هناك قانون طبي شيء كبس هناك، فالمريض كان جدا فنسأله وين البوجاك ده نسأله هو يوصفنا وبعد نكشفه ونقرر له تصوير ونقرر له إكزام بعد نقدر نشخص المرض ده شنو قبل نعالجه.
0: في بعض المرضى مرضى ما عندهم كلى وينتم دواء كلى، هل يأثر ولا
1: ما يأثر؟ هسه ما ده بس عندنا في شاد ده النظام السائد ده يعني يدير له شيء كتغيير، هسه أي واحد في شاد دكتور تمشي في السانتر دي سانتي تمشي في الكابينة دي سوين تمشي في هناك، هسه لما مشينا في الجيش كله تلقى الكابورال تلقى الكابورال شيف تلقى هناك سوليتنا لتنات لغاية الجنرال، اليوم الأخصائي في أمراض الكلى ده سواء كان مسالي كان سواء في آخر ده ما هو بس الجنرال، فعندنا مشكلة كتير ده في شاد ده قدر ناس يوصلوا للأخصائي ده يفوتوا بين الناس كلك، مرات ده كله ما يلقوا مساكين يمشي برا في الخارج قبل ما يلقوا أخصائي فينا، ففي الطريق ده يشيل أدوية كتير، عندنا ناس واجدين يجوا شباب عندهم تقريبا 22 سنة، لكن من كثرة الأدوية الشالو ده لخايد ما خلاص سبب لهم مرض أنا كلا ودخلهم في جاليس وما نقدر بتنم يكون من جاليس، لكن كان من البداية كان جودة كان خلاص اللي يقول حل، عشان ده أنا نقول إنه أي واحد مرضان ده جسم هكذا مالي يمشي لطبيب، وطبيب ده لازم يكون طبيب معترف من قبل نظام الطب أوردو ناسيونال دي ميديسين، أي رشدة أنتوك فوق دواء وما عنده فوق ختم أنا مكتوب فوق ONMT ده أوردو ناسيونال دي ميديسين دي شاد ده دواء ده ما تبيه، لازم يكون طبيب هو يعني سيرتيفيه بأوردو كون يكتب لك رشدة دواء، لأنه ده كان كتبه خالد كله تحت مسؤولية حقه، في ناس واجين ده يجي ده في شات بس ما ولا مثل أصلاً أنت قاعد تريد ما شوف في خارج في شات بس جونا وخلاص لقيناهم يعني في حالات مثل دول اللي قاعدين فيه، فده بس نطلب إن الناس يكونوا نبيهين، والأفضل لكل عائلة لو عنده الطبيب ده يكون الأفضل، لكن نظراً للظروف وكده نحن نقدر ذلك، وصراحة حتى نحن هنا ما قد نضغط لأي واحد في هناك إنه كونه ما عنده هناك الكشف ده طبيب ده كان مشهد ده يعني ما نقول لك بالمجان، لكن نقدر نساعد الناس كلها نادم عنده مشكلة ده فيقدر يجينا نقدر نساعده الصحة هناك ده كونه أنت عندك طعنة كونه أنت عندك وخلاص.
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا. هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.
3: مساء الخير بلدنا تشاد الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين أنا راديو تشاد القاعدين متابعونا من 23 ولاية والتشادي القاعدين في الخارج. في مدة 75 دقيقة تلقوا البلاغات الرسمية العادية دعايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم البلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8، وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأحد يوم 29/8/2026، فقدمنا في طاولة المراقبة بسجل كل شيء داخله مارك كبير وصغير ديلقي حسن ألفة، في مكنة الفن بأصر الآلات والموجات الأغاني الدعايات والنشرات دوب صديق ركنا فيدل قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض، الساعة 6:46 دقيقة في استديو تروحنا لأونا ما في كارتي جبان جاتوكو من الديوزيما نسمع في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع فاصل غنائي صغير كابين تكنيك.
4: مبروك العيد كل عام وأنتم بخير يا سلام، كل عام وأنتم بخير يا سلام، كل سنة وأنتم طيبين يا سلام، كل عام وأنتم بخير يا سلام.

والدلوان لباسات رجالا مسوى الكالي كاكي بسكين دول رجالا العمات رجالا على عجمني والمعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالا السلطان التجان العمات رجالا العمات رجالا على والمم سي دول رجالا البلا ما بنقري يا دول رجالا. Я не знаю.

0: صفات كذا غريبة بدلنا كذا غريبة زرع كل عندي أنا فاكر لك ما لنسيتني أنا فاكر لك ما لجفيتني الزغراطة أم هديسا كتكتي كاتي أنا مدرس لله إذا النبي ما لا سلام لأنا ما ترسلي الزرع لدنا كذا غريبة لا سلطان التجاني والدلوان الأباس الما بخجلك طبنا الخلف قد ضبيط قزي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد أهليك يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفرس المتني
1: آمين
0: ألعنات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا أباكر والألي دول رجالا كام بلا مدن والمعلم طوان التجان دول رجالا كم من البنات الشيخ اللي قريقا والشيخ مرد الرجال سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القريمة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من البنات البلا ما والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج على جبن مردول رجالا
1: انا النوار
0: لهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالكاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طوان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل دا الرجال البياط المال جيت ولا كمان دا ولد الجد دول قليل جا درب درب اللي نزل دا أبكر والألي يا درب درب اللي نزل دا شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل دا على جباكر بش والدنا ضربات رهب اللي نزل
1: راه
0: الرجال البياط المال انا اجمليمي والمعلم خالية كاك معلم الضلاي ضربات رهب اللي نزل راه شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات رهب اللي نزل راه القريمة سنة ولدتهم ضربات رهب اللي نزل راه البلا مدنا راوى الجندة دخل الدنيا ضربة تراب اللي نزل را الرجال بياض المجود ولا بنسى ضربة تراب اللي نزل را يا ضربة تراب اللي نزل را رمضان صالح كاك اللوان ضربة تراب اللي نزل را الرجال بياض المجود ولا بنسى ضربة تراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دخل الدنيا ضربة تراب اللي نزل را ضربة تراب اللي نزل را أبا فن والآدم ضربة تراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما الجوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتوم ضربة تراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما سلطان درما والموسى ضربة تراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما الجوت ملا بنسى على موسى والكالي كاك بسكين يا ضربات رب اللي نزل را على جملين والمعلم خالية ضربات رب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألوي أبن قرية والمهمة كاك دريس دوك بهران يا ضربات رب اللي نزل را البلا مرض الله البلا ما هو البراهيم ضربات تراب اللي نزل را الرجال اللي بياكل ما جوت ما لا بنسى علي يا الخضر دون خليل منجا
1: يا الخضر من ابو منجا
0: ضربات تراب اللي نزل را الرجال ما دول ما علي والمهم بلا ما تقنو دول خليل منجا يا ضربات تراب اللي شين والشيخ دنا ضربات تراب اللي نزل را الرجال الرياض المنزل خليل مجالا لرمات وانصال كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را سلطان التجاني التجاني ولد اللوان الأباد كاك ميمت ميمت والجبر جبر ولد يونس يونس ولد فران
2: الشاعر الكبير سيد الكوك نقول فوق مساء الخير لكل الناس الكبار حاليا بيحبوا راديو تشاد قاعدين بسمونا في أي مكان الشيخ محمد الجار الزين هناك من تيميري وكل أسرة نقول لكم مساء سعيد من راديو تشاد
0: ضربت راب اللي آمد ليا
1: ولا يجلب
0: نيورو ضربت راب اللي نزل را الرجال اللي بيعطوا المال التجاني والشيخ دريسة كاكتهم

0: ما جوت ما لبنسا قلب الماء الذي البر ما قلب الماء ينوسا قلب نجر دائما المطخور دوا قلب تخرى هادي وراء بلقى جمال كابل من عصر كردسا الولد الولدة في زمان ندا فأعطوا به ولا شكا دلقى مشات ودلقى نلزا الامير مدايما دايما استمي ابو فرس هدية شاف اللام هايمي هاو تشاشي بيري جلاتا قمري طنبايري انا الخطاب جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجبتها من البرق وبجنا نايمي دروم ما صافت
1: مستوى السماء الكرام نوقف الشاعر الكبير عشان نبدا لكم بالبلاغاتنا اليوم اشي بلاغنا ودار الشيف دراسة محمد إساخة خليل بفتش وليدة عبد الله محمد عبد الله عنده 10 سنة مرك من الخلوة القرآنية انت الشيخ يوسف من مابريو من يوم 10/8 يعني من قبل 19 يوم وما قبل وبكان ما معروف وبكلم كلام عرب ووداي وابشارب فبطلبه من أي إنسان أن لقى الولد ده خليه بوديه في بكاننا الشاب درس في كارتيه ديجيل ما بعيد من إكول وارا أو سوق الغنم أو كمان بوديه بكاننا البوليس أو بناديه في نمرة التليفون 99-91-30-68 إرتل 66-91-30-68 نكرر الشاب درس محمد إساق خليل بفتش وليده عبد الله محمد عبد الله محمد عبد الله عنده 10 سنة مرك من خلوة الشيخ يوسف ده من مابريو من قبل 10 أو 9 يوم ويحسب كان ما معروف الولد ده بيكلم كلام عرب ووداي وابشارب فأي زول قال لقاه بودي وكان انا شاب دراس في كارتيه ديجيل قريب من اكل مدرسة وارا او في سوق الغنم او كمان بنادي في نمران التليفون 99-91-38-68 RTL 66-91-38-68 الولد الله يقبل لأهله بالآفي والسلام بلاغ آخر هنا ودار طاهر محمد صالح جاي في كتية ديجل رياض بفتش أخو إدريس محمد أحمد مرك من بيت الأسرة من يوم الأربعاء ويا حس ما قبل وبكان ما معروف الولد ده لونه فاتح لابس لي تي شيرت احمر وسيرفتما كمان اخضر الولد لونه فاتح وبكلم كلام عرب وكلام قران فبطل من اي انسان لقيه او شافه او كراه في مكانه خليه بودي للبوست البوليس القريب ليا او بنادم في نمران التليفون 66-106-93-75 تيجو 96-10-1-20-05 ارتل آخر 66-56-76-10 تيجو آخر 98-51-04-80 ارتل آخر 65-42-09-09 أو تيجو آخر 91-43-09-09 الولد الله قبل الأهل بالعافية والسلام الولد بيكلم كلام عرب وقرآن وكم بيكلم كمان لسانه شوية تقيل لكن عندنا نصيحة للناس الإيالهم بودروا في ناس حرامين قاعدين اسكروا بنادوك وبيقول لكم ولكم جاهنا وقاعد كده ورسلوا قرص 4000-5000 بعد ما ترسلوا طوالي بس تلقوا النمرو ده مسدد انتبهوا من الحرامين عشان بس تغلوا نادم وليده ودر وقال لك ده كولي لك جمن دليا ولا مشى اللينيا ولا مشى كرل مشى مساقط ورسل 5000 ريال ترسل طوالي لكن دول حرامين

بكونهم من بنظموا احتفال على مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وده بقوا يوم الاثنين من بكره في التومات. قلت بلا ما جد ابراهيم من الساعة 8 الى الفجر لحد الساعة 8 بعد الاشي والدعوة اما مكرر الشيخ ابو بكر يحيى محمد بلا ما مكان السياقة بلا ما جد ابراهيم القوني ادم موسى المهرب تريتوري والشيخ حسن ابو بكر حسنة فردقلة، وبلغوا لي كل المسلمين والمسلمات المداحين احباب الرسول القونة الائمة البلامات الاهل البيدين القريبين بكونهم من بنظموا احتفال أنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وده بيبقى يوم الاثنين من بكرة في التومات من الساعة 8 إلى الفجر لحد الساعة 8 إلى الليل، والدعوة عامة. نواصل بالبلاغات الإدارة أنت اللي كل بلانك لنوفيل جنراسيون أنا أمريكي بخبروا أبهات الطلبة بكونها تسجيل الطلبة القدام والجداد بدأ من يوم 15 أوت الفات وبواصل لحد يوم 30 سبتمبر، هم فاتحين يوميا من الساعة 37 دقيقة أنا فجر لحد ميدي و30 دقيقة إلا يوم الجمعة من الساعة 8:07 لحد ميدي، ويوم السبت من الساعة 37 لحد الساعة 10. والدخول الرسمي عن الدراسة ببدأ يوم 1 أكتوبر. البكانات شوية تعالوا سجلوا يالكم، كنت تدوروا معلومات بزيادة تقدروا تنادون في نموران التليفون 64-29-03-79-66-34-89-30 تيغو 95-14-88-04. بلغتنا الوفا رمات خاطر جبلين رمات صالي موسى بلام خلاص وداء الحاج عبد الرحمن بكر موسى أحمد صالي بلام حسين جدة بلام نصيب باشورة الحاج حسين جبرين بلام سيد محمد اللوان حسن الجيد اللوان كمسلم جابو ملم أجيد محمد عائلة مألم بشارة في البيضة شيخ إيسى حسيني محمد تاج الدين في الرنقاجي عائلة مألم التجاني في جمينة عائلة رخيص في دقوي الله دوغم باري في أنقمي آدم هارون في مرمي عائلة دنا أبو نطير في جمينة عائلة أمر سيد في جمينة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البنا سيد الخزام ولاد إيسي البنوائل النولة السلامات ولاد راشد والأهل البيدين القريبين البر والداخل بوفاة أنا أمهم وأختهم إيدي جدة ماتت أميسة جيمي وسرقة طبقا باكر الأهد في الفرش اللي بلامة خلاص ودا الأهل الله صبرهم والمرحومة الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة. البلاغات أنا أقوله إن شاء الله بعد الأخبار دائما ما البلاغات إن الوفا علي سمعين بلامة جبرين هارون محمد هارون محمدية حسين عبد القادر خالة بيبي جبيرونا الشيخ أبكر بلامة محمد زين بشارة الشيخ محمد تابرنو الحاج أمرو جبرين ولا جورو شيخ برلي إدريسة بلامة أبالي اللوان كشلد الندنيني اللوان هارون أبالي بلامة عمر رمضان أبكيري ولد السلطان قجة إدريس الحاج حسن شايبو أزرق ولا جورو إدريسة آدم بلامة حسن عبد الكريم بلامة سيني رمات بلاما مكايلة فكي بلاما عبد الله حسنة بلاما أبكاكا اللوان أنبيا في واسي بلاما عبد الله في بوشة آدم ولا خاطري عائلة عبد الله التكين الشيخ محمد ترمى الحاج بابا بلاما محمد أحمد بلاما عبد الله حسنة ولد الفتو بلاما موسى التكيم بلاما محمد بشارة أبكر جوبالا آدم تجاني بلال الحاج جيمي كاكا في مطبه لوم الحزن ببلغوا لكل الاهل البر والداخل والناس اللي في الهلال المجاورات البعيدين والقريبين بماماتنا امهم واخوتهم جميع بيت ادم ماتت امس الجمعه وسرى تبقى مباكر الاحد في المطبه اللي بلامه هارون احمد الاهل الله صبرهم والمرحومه الله يغفر الله يرحمها ويدخلها الجنه بلاته كمان ان شاء الله نكرروا بعد الاخبار. عبد الله حسيني بلام مبالي رمضان بلام بشارة موسى الشيخ عبد الكريم بكري الشيخ بيري هارونا القاضي محمد إيسا الشيخ مكايلة مؤمن

دنا دنقس بركة وأبا بركة لهم الحين زينا ببلغوا لكل الأهل ينيتشات والكامرون بوفاة أبوهم وأخوهم حسين محمد صالح مات اليوم السبت وسرى طبقا مباكر الأحد في ساقور هلية بلامة أمباري رمضان على أهل الله صبرهم ولا مرحومهم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة بلاغ كمان قروب هذه الأخبار إن شاء الله. الشيخ محمد هارون وكيل لبلامة جبرين هارون إدريس والأخي عبد الله جرمة بلام الحاجة جبرين بشارة الشين بلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفي بكون سرق إلى 40 يوم أن المرحوم أبوهم الشيخ هارون عاشي تبقى يوم الاثنين في كارتيه أمبتة هلي بلامة حسنة بلغت كمان إن شاء الله. كله كي بعد الأخبار آخر بلاغ بلاغنا 40 بلامة شايب أبكر بلامة عفوا محمد شايب أبكر شايب حسنة إدريسة رمار صالح هارون صالح بلامة رمات جدة وبلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين وقربين بكون سرق إلى 40 يوم أن المرحومة أمهم أم أبوها بتبورو أسرق تبقى مباكر الأحد في إموت ضلة النقا هلية بلامة رمات جدة الساعة 7:10.

0: De l'Angleterre au Tchad.
1: من إنجلترا إلى تشاد. شيء جديد في جمينا. الدراسة جنبا إلى جنب مع الطلاب البريطانيين من تشاد. والحصول للدبلوم في المهارات الرقمية. دي الفرصة اللي بيقدمها معهد رينج جاستون للتكنولوجيا الرقمية. المسجل في بريطانيا تحت الرقم 17-15-57-02 للعام الدراسي 2026-2027. المعهد بيقوم بتدريب جيل جديد من المهنيين في المهارات الرقمية. وده من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني. باستخدام ممارسات مبتكرة تتناسب مع احتياجات سوق العمل. مجالات التدريب: علم الحاسوب، الأمن السيبراني، تطوير مواقع الويب، علم البيانات، التجارة الإلكترونية، التسويق الرقمي، الترجمة والترجمة الفورية بالإنجليزية والفرنسية. مستويات التدريب: شهادة الدراسات المهنية بيب، شهادة فنية بيتي، الشهادة الفنية العليا بيتس مع شركة درينج جاستون ديجيتال تكنولوجي. وكمان في فرص أخرى بالإعداد للتوظيف والعمل الحر وريادة الأعمال. وقبل كل شيء يتم الدعم لبناء مسيرة مهنية مستدامة في المهن الرقمية والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي. للتسجيل انضموا إلينا في سبنغالي في المعهد العالي للتدريب المهني والتقني القايد شرق ثانوية الفنية التجارية LTC، أو اتصلوا معنا في الرقم 66-37-49-50 أو 66-08-71-13. الأماكن محددة.
2: باريكاش، أربح كاش في كل أنحاء حناتشاد. ما عندك انترنت؟ ما في مشكلة. ما عندك تليفون كبير؟ كمان تقدر تلعب. فقط دق نجمة 178 من أي مكان من كارجي هناك أو هيليتك أو قرية الانتقائد فوقها وأبدأ اللعب وأربح وإنت في مكانك. استمتع بمراهناتنا كرة القدم وألعابنا البيمي واللوتو وكل كي قايد بدون انترنت وفوق جوائز كبيرة مرة واحد. والأدل من ده كله الربح حقك ده يتحول مباشرة في حسابك على موبيل موني. انت بس ما عليك إلا تدق نجمة و178 من أي شبكة على اتصالات في تشات وتأكد التذكرة حقك نجمة 178 جيس رمزا الرابحين الكبار. باريكاش، المراهنة متاحة للجميع.
3: أبهات وتلاميذ وأساتذة، الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك. قاعدة تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج الكن الدلوت تشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
4: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: مستمعين سمعت راديو في كل مكان الساعة 15 دقيقة في مدينة برداية العاصمة عن ولاية تيبسي نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية أنا اليوم مع عشية بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر شعيب أباكي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني سيدنا رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشات أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم ونشط الأخبار. أنا اليوم أشي ونبدأ كالعادة بالعنوان. في مهمة في مدينة تمتمان نائبا رئيس الوزراء لمن محمد كان درج المندوب العام عن الحكومة في جمع إقليم السلامات الجديد أحمد شوا الروسي. الميرية نسيت مران دسمان العاصمة الجميلة بدأت اليوم بحملة التوئية بتقوص تغيير عن الأفكار والسلوك وجهاد ضد الباليو في وقت الخريف. والوزير عن التجارة والصناعة كمان أنت البداية عن الأقدمات عن الدورة الثانية لموافقة لريادة أنت الأمال كان نظمتها أو نظمة دار هنا ريادة الأعمال هنا في كارتي مرسالة. وفي نشرة أخبار من القواقر برا وكذلك أخبار بخصوص الرياضة. في مهمة رسمية في مدينة تمتمان أسمنا إقليم السلامات رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء لمن محمد كان درج المندوب العام عن الحكومة في جمع إقليم السلامات الجديد أحمد شواروزي كان بدل للمندوب القديم جنرال عصمت إسحاق الشيخ وأدى بحضورنا كثير من الإداريين العسكريين والشيوخ التقليديين ومعزومين كتار جو من أجل المناسبة. وبعد ما درج المندوب العام عن الحكومة في جمع إقليم السلامات الجديد النائب رئيس الوزراء لمان محمد طوالي بس وملمه التوجيه في مقرها المندوبية العامة انت الحكومة احمى المسؤولين الإداريين والعسكريين والزعماء التقليديين وهذا بحضور المندوب العام عن الحكومة الجديد في إقليم السلامات محمد شواروزي. خلينا نسمعه لمان محمد.
2: واجب سكه امبيناتكو يا تقول ريكونيتر اخو واجب احترام بكون امبيناتكو مشاكل شخصيا ما ندورو لان سكه كل نجا نخدمو للبلد نخدمو للبروفنس انا سلامات لكن نخدمو لتشاد كله جاندا قوانين انا تشاد سكه تتبخو.
1: السميتودا والنائب رئيس الوزراء لمن محمد في مهمة رسمية في مدينة تمتمان عاصمة إقليم السلامات سميتو في ميكروفون على راديو تشاد كان مدلل الحسين النور يوسف. الميريانا ستم أرندسما عن العاصمة جمينة كان بدت بحملة عن التوئية التي تخص التغيير عن السلوك عن المواطنين الما بتنفع وكذلك الجهاد ضد الملاريا رأس المناسبة. كمان الوزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم فاطمة عبد الله بركو والتفاصيل.
3: جاء إطلاق الرسمي لحملة التواصل المتكامل عن التغيير سلوك الاجتماعي للمواطنين عشان محاربة الملاريا من بلدنا تشاد، والمناسبة دي سمحت لمنسق عن برنامج الوطني لمكافحة الملاريا محمد صالح إسحاق ديار لتأكيد أهمية الحملة والحدم من التوئية هي حماية المواطنين من مرض الملاريا.
4: زمان هنا ناموسيات دواء الكيماوي يعني بنتم لدي يا أسمى سبيس ده بوجو في البيوت بروشوا الدواء الكيماوي ده كله عشان ما عنده ضرر سايد المواطنين ده ليحمي من الملاريا.
3: وقال لي عمدة بلدية أنجمينة سنوسي حسن عبد الله حج أن الحملة دي تدخل في سياسة عن الحكومة التشادية عشان اهتمام المواطنين وطلب من السكان خليه يساهموا في الحملة التوئوية لمريقين مرض البالي من بلدنا. بعد ده شهر الكلام وزير حان الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد كلم في الجهود الكبير القايد يلعب الحملة في توئية المواطنين بخطورة البالي.
4: توزيع الناموسات ما مشكلة لكن تربط فيها ده بالمشكلة. المرض ده ما عنده حدود واليوم مرض وقت الجاهدين كثير ده إلا الباليديسم. أي واحد تحمل مسؤوليته وده يدخل في تنفيذ سياسة الرئيس المشير محمد إدريس ديلي إدنو. ونحن قاعدين معاه دائما وأبدا نطلب من الله سبحانه وتعالى عشان يساعدنا الأساس نستمر في التوعية لحماية الشعب بصفة عامة.
3: نذكر بكونه في نهاية عن المناسبة سلم وزير حان الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد رئيس الصليب الأحمر التشادي خالة أحمد سنوسي مجموعة من اللوحات وإعلانات صور للتوئية.
1: ريبورتاج صوت فاطمة عبد الله بوركو. نتابع لكم بنشر أخبار من راديو تشاد. الوزير عن التجارة والصناعة جيبولو فانغا ماتوي كان أنت البداية الرسمية عن الخدمات عن الدورة الثانية حينت الموافقة في رياضة انت الأمال كان نظمة دار هنا رياضة انت الأمال هنا في كارتي مرسال حجاوة حبيب عمر والتفاصيل.
5: أعضاء هنا بيت ريادة الأعمال القاعد في مرسال نظموا حفلة كبيرة هنت البداية الرسمية في النسخة رقم 3 من البرنامج هنا أطلة ريادة الأعمال هنا السنة سنة 2026. الهدف من البرنامج ده بدعم الشباب اللي هم أحلام وعندهم أفكار ليوفروا لهم الفرص ويمكنوهم ويوجهوهم ويساعدوهم في التمويل ويدعموهم في الأفكار دي ليحققوها في أرض الواقع. المدير هنا بيت ريادة الأعمال القائد في مرسال جلال مؤمن قال المناسبة دي بتمثل أول حفلة رسمية نظموها في احتياجات المستفيدين من خلال شاركينهم في الدورات التدريبية الكان قاعدين بنظموها في جانب هنا ريادة الأعمال. كان من جانب وزير التجارة والصناعة جيبلو فانغا ماتيو وقت ما فتح رسميا الخدمات هنت البيت هنا ريادة الأعمال القائد في مرسال قال مكنين هنا الشباب في ريادة الأعمال ده بيمثل استجابة حقيقية في الصعوبات هنتم القاعدين بواجهوها وده من خلال تمويل الأفكار لحل وحقيقين المهارات هنتم ويشجعوهم لحد يلقوا فرص هنت الأمل. جيبلو فانغا ماتيه قال دعم الشباب في ريادة الأعمال ده حظ وطني ولي أهمية كبيرة في جانب التوجيهات الرئيس الجمهورية وبتدخل الأولوية دي ضمن الخطة الوطنية هنت التنمية تشاد كونكشن 2030.
1: في أخبارنا انت الجواجر برا المندوب العام من الحكومة في جامعة إقليم أنا إني دي صباح الجنرال نجرهم تيلي كان زار المبنى هنا السي جي هنا إيتو وده عشان يعرف الصعوبات القاعدين بواجهوه باجي المبنى هناك وبعد ده كمان سوى ملما ناخذه مع السلطات المحلية عشان يناخشوا ويحجوا في شجعان هنا القراي انت البنات في ديبارتمان هنا إيتو غرمتي إلي.
6: نعم جماعة شفنا سبادنا لكن شغل ميم لنا دا
7: خلام هنا بنا هنا لكل
6: من سيزم ما سنكم سنة الجاي دا سنة آخر كمان نبود شيء شيء شيء ودنا وصل إشان شغل جبنا دا
1: الجنرال غرمتي إلي المندوب الأمن الحكومة في جمعنا إقليمنا إني دي صبا سميتو في ميكروفون الراديو جدل كان مدلي الزميل عباس بكر مصطفى. في إقليمنا الدروداي الموسم هنا الخريف بالهين يقاب بحمهم المزارعين في المنطقة المأخر وبدأ كل عند زبزاب شوية شندا الأسعار انت المعاش كله في الأسواق خلاص ارتفعت. خلينا نسمو لبعض من المواطنين في ميكروفون هنا راديو تشات.
8: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هسا اليوم قاعدين شهر 8 يوم 25 اليوم مشينا أسط الخريف كله فت هسا دوت التراب قاعد دوت هسا حاليا ده ما تير ما يعجزنا هسا كده كل يوم نخدمه ونشوف الله سوا عنده صعوبات هسا خريفنا
9: السنة ده خريف ده الشيء كما ما مثل أنا أول داري لين ينقص
10: هسا حاليا الغل وهيدي هي 5000 وما 5000 ده ما بتلقى
11: اول ده في السوق ده 20 30 40 شوال بيجيبوا هسا حاليا ده هنكون وتر كان يوقف ده شوالهم كلهم بتلقى في الوتير.
12: الحاله دي هي خطير عشان المي كشفنا كسنه كمثل السنه ده ما شفنا بيجي شهر 8 بس المي ما بصب كان صب كله بكان وشيا الوم البوست بالبيومتريك كي بكان الناس كله كي قاعدين ده ياتو اي ما بوست ده كي الكنتيتي الدلة ده كي ناقص بس دونك انينا كلنا الناس الحكومة ولا الشعب ولا شو خلي نوقع الناس خلي سوز رأسي فيها عشان نمرق مننا التعب.
1: آخر خبر أخبارنا الرياضة، الفيدرالية الجادية أن التايكوندو غادي تنظم البطولة الوطنية للناس الكبار في استاد نادقيل، ودي بطولة بتلم رياضيين من كثير الجو من مختلف الأقاليم على بلد نجات، وفي اليوم الأول كمان بيجي منافسة بين اللاعبين التايكوندو، والمباراة النهائية كمان تكون باكر في الاستاد هنديجيل يوم 30 من شهرنا الفوقنا. نرجع بالخبر ده بالزيادة في نشرتنا الجاية. دوكسادي قرقنا في ديل الساعة 7:26 داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلد نجات. دي نشرة الأخبار اليوم أشياء، والناس الفاتتهم كمان يذكرون بالعناوين. في مهمة رسمية في مدينة ماتيمان عاصمة إقليمنا السلامات، نائب رئيس الوزراء إيمان محمد كان درج المندوب العام للحكومة في جنب الإقليم الجديد أحمد تشواردي، وصوى ملمة أن خدمة مع كل المسائل هناك. الميرية ستة مرندسمان العاصمة جميلة بدأت بالتوعية بطقوس تغير السلوك وجهاد ضد المرض الباليو الملاريا، ورأس المناسبة كمان الوزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم. والوزير التجارة والصناعة جيبلو فانغا ماتيو كان عند البداية الرسمية اليوم ما فجر عن الخدمات انت الدورة الثانية دال الموافقة في ريادة انت الأعمال. شكرا لكم انتم القادرين تتابعونا حاليا من مدينة ماتيمان من أبشي ومن إيتو ومن أي مكان بواسطة راديو جات. هي نشط الأخبار كان جهزوا أسرة التحرير فاطمة عبدالله بركو ونتيجة إخراج أنا جوابي بأمر، وقدمت لكم أنا جمال عبد الناصر شيبا أبكي أرقدو أو قيلوا بيافي.

مستمعينا سمعت الكرام، بعد ما سمينا النشر على درجية نرجع للسيديو عشان نوصل لكم بالبلاغات المفضلة. سيب مناجمنت تشات ده انستيتي ستاندار انترناسيونال، الهدف عشان بقوة الكوادر هنباكر هنا في العاصمة نجمينا. الانستيتي ده كمان عندهم مختلف الفليير وبسوه فورماسيون في مجال المناجمنت الهندسة الانجينيرية والانفورماتيك ومجال الواجبات السياحة، وإنهم كمان قسم بالعربي فتوى قسم باللغة العربية عشان السوق التشادي والسوق الدولي كمان محتاج ناس عندهم خبرات باللغة العربية وبكون ناس عندهم الكفاءة العالية، وهم بيدربوا تدريب قوي ومعروف له سمعة في مختلف الدول. كان دار تسجل نفسك في الانستيتي ستاندار انترناسيونال بكون عندك السيكل انا بي تي اس او ليسانس انا ماستر. الدخول حدود يوم 15 اكتوبر 2026، وهم عندهم كل الفليرات دي موجوده وفي قسم في اقسام عربيه. كانت يدوروا معلومات بكانهم قاعد في كارتيسة بنغالي وراي الاكس اوتيل هونغ كونغ، او تنادون في نمورنا التليفون 66 82 10 56 عشان تلقوا معلومات بالكثرة. واصل بالبلاغات، بلاغات دي قريناها قبل نكررها، بلاغات الوفاة رماد خاطر جبرين الرماد صالح موسى بلاما خلاص وداء الحاج عبد الرحمن عبكر موسى أحمد تصالي بلاما حسيني جيتا بلاما نصيب بشورة الحاج حسيني جبرين بلاما سيد محمد شيخ إدريس حسيني محمد تاج الدين في الرنقاجي اللوان حسن الجد اللوان كم سلم جابو معلم أجيد محمد عائلة معلم بشارة في البيضة عائلة معلم التجاني في نجمينة عائلة رخيص في دقوي الله دوغون باري في أنغامي آدم هارون في مرمي عائلة دناه أبونتير في نجمينة عائلة عمر سيد في نجمينة لوم الحزن ببلغوا لكل الأعلى البنسيت الخزام ولاد بإيسي البنوائل النولة السلامات وولاد راشد والأهل البعيدين والقربين البر والداخل بوفاتنا أمم وأختم إيدة جدة ماتت أمس الجمعة وسرى تبقى مباكر الأحد في الفرش اللي تبلام خلاص ودعا الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. عشان البلاغ يعني قبل الأخبار بلاغنا وفا علي سمعين بلام جبرين هارون محمد هارون محمدية حسين عبد القادر خالة بيبي جبرونة الشيخ أبو بكر بلام محمد زين بشارة الشيخ محمد برنو الحاج أمرو جبرين ولا جورو شيخ برلي إدريسة بلاما أبالي اللوان كشلد الندنيني اللوان هارونا أبالي بلاما أمر رمضان أبيكيري ولد السلطان قجة إدريس الحاجة حسن شايبو أزرك ولا جورو إيسا آدم بلاما حسن عبد الكريم بلاما حسين رماد بلاما مكايلة فكي بلاما عبد الله حسن بلاما أبكاكا اللوان أنبيا في واسي بلاما عبد الله في بوشة آدم ولا خاطري عائلة عبد الله التكين الشيخ محمد ترمى الحاج بابا بلام محمد أحمد بلام عبد الله حسن حسن ولد الفتو بلام موسى التكيم بلام محمد بشارة أبكر جوبالة آدم حسين بلال الحاج جيمي كاكا في المطبة لوم الحزن ببلغه لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفع الهلال المجاورات بوفاتنا أمهم وأخوتهم جيمي بيت آدم ماتت أمس الجمعة والسرقة تبقى مباكر الأحد في مطبخ اللي تبلاما هارونا أحمد الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر الله يرحمه ويدخلها الجنة. كمان قرينا قبل الأخبار بلاخنا وفا عبد الله حسيني بلاما مباري رمضان بلاما بشارة موسى الشيخ عبد الرحيم بكري الشيخ بيري هارونا القاضي محمد إيسا الشيخ مكايلة مؤمن حسن دناء دنقس بركة
أبا بركة. لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والأهل نيجاد والكامرون بوفاتنا أبوهم وأخوهم حسين محمد صالح مات اليوم، وسرقت أبو مباكر الأحد في ساقور هلية بلامة أمباري رمضان. الأهل الله صبرهم ولا مرحوم، الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة. الشيخ محمد هارون الوكيل بلامة جبرين هارون إدريس والأخي عبد الله جرمة بلام الحاج جبرين وبشار الشين وبلغوا للأهل البر والداخل والناس اللي في بكون السرقة إلى 40 يوم عن المرحوم أبوهم الشيخ هارون آشي. السرقة تبقى بكرة يوم الاثنين في كارتية أمبتة إلى بلامة حسنة بلاخنا 40 برضه قلنا قبل الأخبار. محمد شايب أبكر شايب حسن إدريسة رمات صالح هارون صالح بلام رمات جدة وبلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس اللي في البعيدين والقريبين بكون السرقة إلى 40 يوم عن المرحومة أمهم أم أبوها بيت بورو. السرقة تبقى مباكر الأحد في يموت ضلة النقا هلية بلامة رمات جدة بلاخنا وفا. آدم ميسيني الضي عائلة آدم قنبو بشير عائلة أبو التيمان عائلة بلامة موسى حسن بلامة جبرين الدلقاء عبد الرحمن زريبي الحاج عبد الله أخي الحاج توم جيمي شيخ مكايلة مومن محمد بشارة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا ولتم قنبو حسيني الضي مات أمس الجمعة في ليبيا. والسرقة كمان تبقى مباكر الأحد في متكون آلاي الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله في الليا ويرحمه ويدخل الجنة. دائما مع بلغاتنا الوفا الشيخ جدة صالح وكيل أحمد إدريس حسن صالح قنبو صالح التوم صالح بلام حسن إدريس رقيب زرقة اللاكي هارون داود حسن عبد الرحمن عمر محمد إبراهيم محمد بشارة الرئيس محمد رمات الحاج جبرين رمات شرتي أبا جدة طاهر مليم عبد الله الشيخ السنوسي وعبد العزيز خير الله. لوم الحزن ببلغوا لألوان جبرين دونغوس وكل جمايته ألوان فليجي أسنة وكل جمايته ألوان أحمد عبد الهادي وكل جمايته الشيخ هارون عمر وكل جمايته بلام إدريس أجيت وكل جمايته في دريدر في الدريدر بلام جبرين نتوم وكل جمايته في مدريسكي بلام آدم وكل جمايته في الدليبي بلام جدة صالح وكل جمايته في الحسينية بلام جدة عبد الرحمن وكل جمايته في البيضة بلام حسن عبد الله في أم القرص معلم آدم في أم القرص بلام هارون دونغوس عبد الرحمن في تولوس محمد ميكائيل في التومات الشيخ جبرين إما في ماتشي بلام عبد الرحمن ميمالا في خشخشايا بلام محمد أبا جدة في ماتشي بلام عبد الهادي وكل جمايته في متكوس الشيخ ديناء صالح في الحواير بلام أحمد محمد في جديلي بلام محمد جدة في خزوكي بلام حسن آدم في هرازة بلام النايم في الدبة دينار رماد وكل جمايته في بقوية البريفيت جدة عبد الله الشيخ إبراهيم كولي علاج جدة الكيتشمبو ديبيتي بشارة شنكو آدم ماكوزي الحاج شدة وكل جمايته في نجمينة بلام قجة وكل جمايته في البلبوط الشيخ أبكر وكل جمايته في الرنيا صالح جيمي وكل جمايته في أمود الله الشيخ إما والسمائين وكل جمايته في قجة أمر القوز الشيخ حسن آدم وكل جمايته في رضينا عبد الكريم وكل جمايته في الكرينيك جبرين بشارة وكل جمايته في نغاتويا الحاج صالح القوني وكل جمايته ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي وخاصة الأهل الحمادية الأسلة أبو خدير البنوائل بوفاتنا أمم حج خديجة ألي ماتت يوم الجمعة والسرقة تبقى مباكر الأحد في أوجو هلية بلامة صالي هلية بلامة صالي الأهل الله صبرهم
والمرحومة الله يغفر الله يرحمها ويدخلها الجنة. مصر بلغتنا الوفا بلا محمد تقنبو آدم قنبو بر قنبو أبكر توم رمات محمد تصالي حسن محمد صالي عبد الله محمد صالي دلقي هارونا كورة شيخ جدة ولا بوا دلقي دنم لمي دلقي أبقوجة محمد بلا ما بكسيري آدم درما بلا ما هارونا آدم الإمام يعقوب حسن عبد الله رقيبي بلا ما آدم عبد الله بلا محمد عمر بلا ما دريسة عمر بلا ما آدم دنا بلا ما دقشين دريسة بلا ما دريسة جدة بلا ما رمات حسيني بلا ما إيسى هارون الشيخ الفاص جدة بلا ما آدم قنبو الشيخ حسين عبد الرحمن بلا ما دنا إبراهيم الشيخ إبراهيم ماكولي محمد آدم عبد الرحمن أبكر بلا ما رمات قجة بلا ما محمد جبرين بلا ما كوجا كروف بلا ما دريسة دوغال الشيخ أبخريس مؤمن بلا ما عمر محمد الحاج أحمد محمد قرقم بلا محمد جبرين بلا موسى بكر شيخ محمد بكر بلا مجد شدرة شيخ جبرين أبو الفات آدم أصمان بن قرقموتو بلا جبرين ساري وهيدي شيخ دريس بكر بلا مجد بشارة بلا رينين قابتو بلا محمد رمات في منجلقي بلا محمد أمباري بلا مجد جرات خالة ولد السلطان عائلة قنبو ولد السلطان بلا محمد أمسمك بلا عبد الرحمن أمسكر وبلاما إلي لوم الهزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا بتم أسلية جدة أسلية جدة محمد صالح ماتت اليوم السبت وسرت قم باكر الأحد في هلة جيلي جمرير هلة البلاما محمد قنبو نكرر بلاما محمد قنبو آدم قنبو بر قنبو أبكر توم رماد محمد صالح حسن محمد صالح عبد الله محمد صالح تلقى هارون كورة شيخ جدة والبوة تلقى دنم اليمي تلقى بقوجة محمد بلام بكسيري آدم مدرمة بلام بشارة آدم الإمام يعقوب حسن عبد الله رقيبي بلام آدم عبد الله بلام محمد عمر بلام دريسة عمر بلام آدم دنا بلام دقشين دريسة بلام دريسة جدة بلام رمات حسيني بلام إيسى هارون الشيخ الفاص جدة آدم قنبو بلام آدم قنبو الشيخ حسين عبد الرحمن بلا ما دنا إبراهيم الشيخ إبراهيم مكولي محمد آدم عبد الرحيم أبكر بلا ما رما قجة بلا ما محمد جبرين بلا ما قجة كروف بلا ما دريسة دوغال الشيخ أبخريس مؤمن بلا ما عمر محمد الحاج أحمد محمد قرقام بلا ما محمد جبرين بلا ما موسى أبكر الشيخ محمد أبكر بلا ما جد شدرة الشيخ جبرين أبو الفات آدم أسمان بن قرقموتو بلا ما جبرين ساري وهيدي شيخ دريس بكر بلا ما جد بشارة بلا ما رينين قبتو بلا ما محمد رمات في منجلقي بلا ما محمد أمباري بلا ما جد جرات خالة ولد السلطان عائلة قنبو ولد السلطان بلا ما محمد أمسمك بلا ما عبد الرحمن أمسكر وبلا ما إيلي لوم الهزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإفرة هلال المجاورات بوفاتنا بتم أسالية جدة محمد صالح ماتت اليوم السبت وسرى تبقى مباكر الأحد في جيليجة مرير اللي تبلاما محمد قنبو على هل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 7:49 دقيقة نمشي لمكنة الفن دوب سادي كراكنا فيدل عادي ملقو عادية خاصة للناس الحاليا كابتو برانشي غاديو تشاد إدريس مكايلة رمات عبدالعزيز مكايلة رمات محمد جبرين كل الناس الهاليان كابتيرا دوشات علاج والدن بتيوة من ان بتيوة كابين تقنيك

البلاخ انا بلا محمد قنبوه في المرير الماتت فوقها بيت اسالية جدا من مصالي ماتت اليوم دي طرشتها وتير يعني ماتت بعد حادث وسرعة تبقى مباكر الاهد في جليج مرير اللي بلا محمد قنبوه الاهل الله صبرهم ولا مرحومة شهيدة الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة كابي تكنيك

نوقف الفنان الكبير آدم الجو نمشي كندا بونغومان هناك من كونغو ديمقراطيك جي تي اكي اوي هديه خاصه للام جام دكتور حسن اسبرو وكل جمايتا كونسي احمد ساكن ديليجا سانجيدلا ديريكتور سانجيدلا وكل جمايتا ابازين كاسرو بلاتفورم يا كلمات وما ننسو الاعضاء جروب غاتو تشات ونما العزاز انا ما فوق في الراس كابين تكنيك الكولوني الكونغولي القاعدين في العاصمه جمينا نقول لكم بونسواغ دوبي غاتو تشات ار ان تي

يبون شوز نذوق جميع الحلو ما بدوم خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا الوقت تم ساعة دقت والإشارة بكت خدمانا بفرح وسرور سجل كل كبير وصغير داخل ومارك في طاولة المراقبة ديليكي حسن ألفة في مكنة الفن أثر الآلات والموجات الكونسلات الأغاني والدئايات والنشرات إنجينير بلين دوب سادي كراكنا فيدل قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقود وعافي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرد بعافي كان الله ما شاء الأمانة وما مشينا لا ماجي أم باكر نلوم معاكم من الساعة 8 لهذه الساعة 10

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة إنجمينة. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. نصب أمس نائب رئيس الوزراء ليمان محمد المندوب العام للحكومة الجديد لدى ولاية السلامات أحمد شوارزي، كان ذلك بحضور السلطات الإدارية والعسكرية والتقليدية. بشارة محمد صالح.
2: حظي نائب رئيس الوزراء ليمان محمد والوفد المرافق له باستقبال جماهيري حاشد من قبل السلطات الإدارية والعسكرية والتقليدية لدى وصوله إلى مدينة أم تيمان حاضرة ولاية سلامات. وفور وصوله ترأس نائب رئيس الوزراء مراسم تنصيب المندوب العام الجديد للحكومة بولاية سلامات أحمد شواء الروزي الذي خلف الجنرال عصمت إسحاق الشيخ ليباشر مهامه رسميا مندوبا عاما للحكومة لدى الولاية. وقبل مراسم التنصيب أعرب المندوب العام السابق للحكومة لدى الولاية عن خالص امتنانه وشكره للسلطات المحلية لما قدمته له من دعم ومساندة خلال فترة توليه مهامه، مناشدا سكان الولاية الوقوف إلى جانب المندوب العام الجديد ومساندته في أداء مهامه. وفي كلمته بالمناسبة دعا نائب رئيس الوزراء ليمان محمد المندوب العام الجديد للحكومة لدى ولاية سلامات أحمد شوار روزي إلى العمل على استعادة هيبة الدولة واحترام القانون، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في الولاية. من جانبه أعرب المندوب العام الجديد أحمد شواء الروزي عن خالص شكره وتقديره لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو على الثقة التي منحه إياه، مؤكدا عزمه على العمل من أجل خدمة الولاية وتحقيق تطلعات سكانها. كما تم خلال المراسم تقديم عدد من شهادات التقدير للمندوب العام المغادر عرفانا بالجهود التي بذلها خلال فترة تولي مهامه تجاه الولاية. واختتمت المراسم بالتوقيع على محضر التسليم والتسلم بين المندوب العام السابق والمندوب العام الجديد. أم تيمان، بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: كما تم بعد تنصيب المندوب العام للحكومة لدى ولاية سلامات، عقد نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد لقاء توجيهيا بمقر المندوبية العامة جمع المسؤولين الإداريين والعسكريين والزعماء التقليديين. الحسين النور يوسف.
3: مناسبة لتقديم المندوب العام الجديد إلى مختلف مكونات الإدارة والسلطات العسكرية والزعامات التقليدية إلى جانب بحث أولويات العمل وتعزيز التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة على مستوى الولاية. وخلال اللقاء وجه نائب رئيس الوزراء رسائل مباشرة إلى المسؤولين، دعاهم فيها إلى التعاون مع المندوب العام الجديد ومساندته في أداء المهام الموكلة إليه بما يخدم مصالح السكان ويسهم في تعزيز الاستقرار ودعم مسيرة التنمية في الولاية.
4: واجب سكي أم بناتكو يا تفل ريكونيتر أخوك، واجب اترام بكون أم بناتكو مشاكل شخصيا ما ندورو، لأن سكي كل نجان خدمه للبلد، يتخدموا للبروفنس أنا سلامات، لكن يتخدموا لشات كله جندا خوانين أنا كاد دسيك تتبخوا.
3: كما أكد نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية بأن العمل الإداري مسؤولية مشتركة تقوم على التكامل والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، مشددا على أهمية أن يقوم كل مسؤول بالدور المنوط به والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة. كما شدد ليمان على ضرورة ترسيخ سلطة الدولة وتعزيز هيبتها، مؤكدا أهمية توحيد الجهود وتنسيق العمل بين مختلف الأجهزة والمؤسسات بما يضمن حسن سير المرافق العامة وتحقيق النتائج المرجوة. وأشار إلى أن وضوح المسؤوليات والانضباط في التنفيذ التوجيهات من شأنها الإسهام في ضمان حسن سير العمل.
1: انطلقت صباح اليوم ببلدية الدائرة السابعة الحملة التوعوية المتعلقة بتغيير السلوك الضارة بالعمل ومكافحة الملاريا. ترأس المناسبة وزير الصحة العامة والوقاية مصطفى بشار محمد.
5: جاءت الانطلاقة الرسمية للحملة التواصل المتكاملة حول التغيير السلوك الاجتماعي للمواطنين من أجل محاربة الملاريا من البلاد. المناسبة سمحت للمنسق البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا محمد صالح إساكا ديار للتأكيد بأهمية الحملة التي تهدف إلى توعية المواطنين بحماية أنفسهم من الملاريا.
6: تمارها الناموسيات دواء الكيماوي يعني بنتم للإيال أسمى سيبيز ده بوجو في البيوت بروشوا الدواء الكيماوي ده كله عشان ما عنده ضرر سايد مواطننا ليحمي من الملاريا.
5: من جانبه عمدة بلدية أنجمينة السنوسي حسن عبد الله قال إن الحملة تدخل ضمن سياسة الحكومة الجادية الرامية للاهتمام بصحة المواطنين، طالبا من السكان الدائرة المساهمة في الحملة التوعوية لاستئصال مرض الملاريا من البلاد. أما وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد فقد أشاد بالدور الكبير الذي تلعبه الحملة في توعية المواطنين بخطورة الملاريا.
6: توزيع الناموسات ما مشكلة، لكن تربط فيها ده بالمشكلة. المرض ده ما عنده حدود، واليوم مرض بقتل الجاهلين كثير ده إلا البلدسم. أي واحد تحمل مسؤوليته، وده يدخل في تنفيذ سياسة الرئيس المشير محمد إدريس ديلي إدني. ونحن قاعدين معاه دائما وأبدا، نطلب من الله سبحانه وتعالى عشان يساعدنا على أساس نستمر في التوعية لحماية الشعب بصفة عامة.
5: في نهاية المناسبة سلم وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد رئيس الصليب الأحمر الجادي خال أحمد سنوسي مجموعة من اللوحات والإعلانات والملصقات الإرشادية والتوعوية.
1: أطلق وزير التجارة والصناعة جيبيلو فانغا ماتيو أعمال الدورة الثالثة لإجازة ريادة الأعمال والتي نظمت من قبل دار ريادة الأعمال بمرسال. حسن موسى حسين.
7: نظم بيت المقاولون بمرسال حفل الإطلاق الرسمي للنسخة الثالثة من برنامج عطلة ريادة الأعمال نسخة 2026. يهدف البرنامج إلى دعم الشباب المقاولين وحاملي الأفكار من خلال توفير لهم فرص للتكوين والتوجيه والمرافقة بما يسهم على التمويل مبادراتهم قابلة للتنفيذ. في كلمته مدير بيت المقاولين بمرسال جلال مؤمن أوضح بأن هذه المناسبة تمثل أول حفل رسمي ينظم لاحتياجات المستفيدين من خلال تنظيم دوراتهم التدريبية أسبوعية في مجال ريادة الأعمال. ولدى إطلاقه لأعمال بيت المقاولين بمرسال وزير التجارة والصناعة جيبيلو فانغا ماتيو قال إن تمكين الشباب في ريادة الأعمال يمثل استجابة حقيقية لتحدياتهم من خلال التمويل الأفكار إلى حلول مهاراتهم وطموحات لقلق فرص العمل، مؤكدا أن دعم الشباب في ريادة الأعمال يهضى بأولوية وطنية في إطار التوجيهات رئيس الجمهورية، وتندرج هذه الأولوية ضمن خطة الوطنية للتنمية جاد كونكشن 2030.
1: رياضيا، تنظم الفيدرالية التشادية للتايكوندو البطولة الوطنية للكبار بملعب الديجيل، وهي بطولة تجمع رياضيين من مختلف ولايات البلاد. وفي اليوم الأول يتنافس لاعبي التايكوندو، بينما تقام المبارزة النهائية يوم غد بملعب الديجيل 30 من أغسطس. ختام النشرة، هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى بمشاركة الفني تشوك بغابرييل. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.